0: مش ده حقيقي إننا لما هناخد الأكاليل دي هنرميها تحت رجلين يسوع؟ ده معناها إنها حاجة مش مهمة. لو كنا وحشين هناخد أكليل واحد بس وهنرميها عند رجلين يسوع وبعدين نروح الأبدية وننسى الطريقة اللي عشنا بيها هنا على الأرض. الموضوع مش بالسهولة دي. أولاً أنا ما افتكرش إن المكافآت هتكون ميداليات هنرميها عند رجلين يسوع. ممكن ناخد أكاليل ونرميها تحت رجلين يسوع فعلاً، لكن لو عملنا كده إحنا هناخدها تاني من على الأرض علشان إحنا هنملك مع المسيح لأبد الآبدين. أنا أفتكر إن المكافآت دي لها علاقة بمناصب المسؤولية في الملكوت القادم. الأمين في القليل هيملك على القليل، والأمين على الكتير ده معناه إنك أمين جدا في اللي ادهولك الله، وهيكون عندك مسؤولية أكبر في الملكوت القادم. في يوم من الأيام فيه راجل بيقول إنه مؤمن، قال لي أنت عارف أنا مؤمن لكن أنا مرتد، أنا عايش حياتي بطريقتي. وبعدين قال عارف لما أوصل السماء المهم أوصل حتى لو هكون في آخر كرسي أنا هكون سعيد. وده دايما بيخليني أبص للناس اللي قاعدين في آخر كرسي وبكون عايز أعرف إذا كنتوا فعلا مبسوطين ولا لأ، وإذا كنتوا سمعين كويس كمان ولا لأ. فأنا قلت له أنت عارف إن ده تواضع منك جدا، أنت عايز تكون في الصف الأخير في السماء، لكن إيه رأيك لو يسوع عايزك تكون في الصف الأول باستخدام نفس التشبيه؟ وهل سبب إنك في الصف الأخير علشان أنت مزعله؟ الرسول بولس بيقول إحنا عايشين علشان نرضي المسيح، عشان كده هو بيقول لأننا لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. سبب إنك هتكون في الصف الأخير باستخدام نفس التشبيه هو علشان عدم الأمانة وعلشان أنت مش بترضي المسيح. بالمناسبة في ناس بيقولوا أوه أنت عارف لما أوصل السماء طالما عندي حتى ولو كوخ صغير هناك هكون راضي. لاحظت قبل كده إن أوقات الناس اللي بيقولوا إنهم هيكونوا راضيين بكوخ في السماء بيكونوا مش راضيين بكوخ في الأرض. يا صديقي اجري ورا المكافآت. جوناثان إدواردز قال إنه هيستخدم كل طاقته علشان يكسب أكتر مكافآت ممكنة، علشان كل ما كانت المكافآت اللي بتاخدها كتيرة فده معناه إنك كنت بترضي يسوع بشكل كبير. اعمل كده وروح خد المكافآت. في آيتين في الكتاب المقدس أنت لازم تقراهم. الآية الأولى في كورنثوس الأولى وإصحاح 3 كمدخل للموضوع بيتكلم فيها الرسول بولس عن المكافآت وبيتكلم عن الحياة والأساسات وحاجات تانية. ده اللي قاله في كورنثوس الأولى 3 وعدد 5. فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. أوه أنا ماسك نفسي أني أقف هنا وعلق، لكن أنا لازم أكمل. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله بناء الله. أولا هو ابتدى بتشبيه معماري وبعدين ابتدى يتكلم عن الزراعة. هتلاحظ أنه بيقول في آية 10 حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. اللي بيقوله الرسول بولس هنا إننا لازم نفكر في حياتنا وخدمتنا على إنها ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو خشب وقش، وبعدين لما الله يحرقها بالنار الحقيقة هتظهر إحنا كنا أي نوع من الناس وخدمنا مين فعلا لما كنا هنا على الأرض. من سنين كتير بعد ما حصل حريق كولورادو أنا وريبيكا كنا هناك ومشينا بالعربية جنب شوية بيوت. كانت حاجة ما تتصدقش. ما كانش في أي حاجة باقية غير المداخن، علشان كانت مصنوعة من الطوب. بنفس الطريقة الرسول بولس بيقول إن في ناس هيوصلوا للسماء لكن أعمالهم هتتحرق. هتلاحظ إنه بيقول وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الدكتور هاري أرنسايد اللي كان موجود على المنبر ده في الأربعينات قال إن في ناس هيوصلوا السماء لكن ريحتهم وكأنهم خارجين من حريقة، هيوصلوا بصعوبة. الصورة هي إن حياتهم هتنهار وراهم، كل حاجة هتروح في الدخان، لكن هيوصلوا السماء. ده اللي قاله بولس، فسيخلصوا ولكن كما بنار. طيب النهاردة هنتعلم إزاي نبني على أساس يدوم. في الحقيقة كل ده كان مقدمة. آية النهاردة هتكون في كورنثوس الثانية أصحاح 5، ولازم تقراها برضو. آية مهمة جدا. بولس بيقول في آية 9، لذلك نحترص أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. والكلام ده متوجه ليك وليا كمؤمنين. مش مفاجأة أنه بيكمل في كلامه وبيقول في آية 11، فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. عظة النهاردة هي عظة جادة جدا. الكلام سهل، لكن علشان تتخيل إيه اللي هيحصل محتاجين عمل روح الله القدوس. علشان كده أنا بتمنى أن عقلك يكون مفتوح، أنا بتمنى أن قلبك يكون مفتوح بصدق، وإحنا بنتأمل النهاردة في كرسي يسوع المسيح. خليني أقول تعليقين. أول تعليق، خليني أدي لك 3 صفات للدينونة وبعدين 3 دروس لتغيير الحياة. ده اللي ناويين نعمله.
1: يا صديقي، نتمنى أنك تسمع الرقد حتى الفوز المرة اللي جاية، علشان هنكمل العظة دي اللي هتساعدنا نفهم جدية احتياجنا أننا نعطي حساب ليسوع المسيح. هنكتشف أن كرسي المسيح مش حاجة اختيارية، أنت هتكون موجود لو كنت مؤمن، وأنا هكون هناك، وهيكون الموضوع دقيق جدا. ربنا يباركك. اسمعنا وإحنا بنكمل سلسلة العظات دي علشان الأبدية جاية، وزي ما الراعي لوتسر بيقول كتير، الأبدية طويلة والوقت قصير. خلينا نكون متأكدين أننا نحافظ على المنظور ده. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك بيحاكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. في كل حاجة في حياتنا هيبقى فيه يوم للمحاسبة في كل حاجة بنعملها. نفس الموضوع بالنسبة للمؤمنين، هيبقى فيه معاد قدام كرسي المسيح. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إيه اللي هيحصل في المعاد ده. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أنت عبد الله، فلا تعمل لغيره ولا تتكل على غيره ولا تدعو غيره. الأنباء أرسنيوس. قيل أن أفضل طريقة لتعامل سفينة مع صخرة في المحيط ليس العودة إلى الخلف ولا الدوران حولها، بل أن يرتفع مستوى الماء لتسمو وتمر من فوقها.

0: وقبل موت وقيامة المسيح جاء واحد ليلة واحد الراجل من العلماء الكبار اليهود اللي كان كيفتش على الحق سميته نيقوديموس لعند المسيح وقال له
1: المعلم كلنا كنعرفوا بلي الله هو اللي صيفطك حيت هاد المعجزات اللي كدير ما يقدر حتى واحد يديرها اذا ما كانش الله معاه
0: وقال له يسوع
2: راح حتى واحد ما غادي يدخل الجنة الا اذا تولد مرة اخرى
0: وقال له نيقوديموس
1: شنو كتقول كيفاش يمكن الواحد يتولد مرة اخرى هو كبر في العمر واش يقدر يرجع عطان ديماه ويتولد مرة اخرى
0: وشرح له يسوع وقال
2: حتى واحد ما غادي يدخل الجنة اذا ما تولدش من الروح المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح الواحد كيخلق بداته من باباه ويماه وهذه هي الولادة الاولى ما تعجبش اذا قلت لك خصك تولد مرة اخرى الروح القدس هو اللي كيعطي الحياة الجديدة الريح كينفخ فين بغى وتسمع صوته لكن ما تعرفش مين كيجي ولا لين كيمشي هكذا كل واحد اللي مولود من الروح وهذه هي الولادة الثانية
0: وهكذاك ما فهمش نيقوديموس وقال له يسوع
2: انت عالم كبير عند اليهود وما كتعرفش هاد الشي
0: وهو يفسر له يسوع شنو هي الولادة الروحية وقال له
2: كما علق موسى الحية النحاس على الخشبة في الصحراء هكذا خصو يتعلق ابن الإنسان باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الله الحياة الدائمة حيت الله حب العالم حبة كبيرة لدرجة عطى ولده الوحيد باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الحياة الدائمة وينجيه من الموت والله ما صيفتش المسيح باش يحكم على العالم ولكن صيفته باش ينجي وينقذ العالم وكل واحد آمن به الله ما غاديش يحسبه ولكن اللي ما آمنش به الله يحسبه النور جا للعالم ولكن الناس كيبغيو الظلام كتر من النور حيت خايفين عندك النور يفضح شرهم ولكن اللي كيدير الحق كيجي للضوء اللي كيآمن بابن الله عنده الحياة الدائمة واللي ما كيآمنش بابن الله ما غاديش يشوف الحياة الدائمة ولكن غادي ينزل عليه غضب الله
0: وفي الاخر فهم نيقوديموس وآمن بيسوع المسيح
3: الله كيحبك بزاف خاصك تاخذ خطوة بالإيمان وتقبل محبته الراجل ولا المرأة المعطوطين في وقت موسى كان خاصهم ياخذوا خطوة بالإيمان ويشوفوا في الحية باش يعيشوا وكذلك باش تولد روحيا وتاخذ الحياة الأبدية خاصك تقبل غفران الله على أساس سيلان دم المسيح من أجلك خاصك تشوف عذاب يسوع وتأمن

0: واحد النهار في الطريق من القدس للجليل، يسوع والتلامذ ديالو جازوا على مدينة السامرة، وحيت عيا يسوع اجلس على الحافد البير، وجات واحد المرأة باش تسقي وقال لها يسوع
1: أعطيني نشرب،
0: حيت التلامذ ديالو كانوا مشاو باش يشريوا الماكلة. وقالت له المرأة
2: كيفاش تطلب مني تشرب انتينا يهودي وانا سامرية؟
0: حيت اليهود ما كانوش كيخلطوا السامريين. وجاوب يسوع وقال له
1: لو كان عرفتي المعطى الله وشكون لك يقول لك أعطيني نشرب لو كانت طلبتي منه ويعطيك الماء الحي.
0: قالت له المرأة
2: يا سيدي ما عندك شي دلو والبير غارق، ومنين غادي يجيك الماء الحي؟ واش انت عظم من بابنا يعقوب اللي عطانا هاد البير وشرب منه هو ولاده والكسيبة ديالو؟
0: وجاوب يسوع وقال له
1: كل واحد اللي كيشرب من هاد الماء كيعاود يعطش، ولكن اللي كيشرب من الماء اللي نعطيه أنا ما عمره ما يعطش، ولكن كتولي فيه عين الماء كتفور للحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أعطيني هاد الماء باش ما نعطشي وما نعاودش نجي هنا باش نسقي.
0: قال له يسوع
1: سيري وعيطي لرجلك وأجي.
0: قالت له المرأة
2: ما عنديش الرجل.
0: قال له يسوع
1: عندك الصح في اللي قلتي، ما عندكش الرجل، حيت كانوا عندك 5 رجال واللي انت معاه دابا ماشي رجلك، عندك الحق.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أنا شايفة بلي نتنبي جدودنا عبد الله في هذا الجبل، وانتم كتقولوا بلي القدس هي المطعم فين خصها تكون العبادة.
0: وقال له يسوع
1: قال مرة تيقيني تجي واحد الساعة فاش لا في هذا الجبل ولا في القدس تعبد الله، انتم كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما احنا كنعبدوا اللي كنعرفوه حيت الخلاص ونجام اليهود، ولكن جي واحد الساعة وهي دابا من اللي يعبدوا العباد الحقيقيين الله بالروح والحق، حيت الله كيفتش على اللي كيبحال هادو اللي يعبدوه، الله روح واللي كيعبدوه خصهم يعبدوه بالروح والحق.
0: قالت له المرأة
2: انا كان عارف باللي المسيح غادي يجي، ومن اللي يجي غادي يخبرنا بكل شيء.
0: وقال له يسوع
1: أنا اللي كنهضر معك هو المسيح.
0: وخلت المرأة القنبورة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس
2: أجي وتشوفوا واحد الرجل اللي قال لي اللي عملت في حياتي كلها واش يكون هو المسيح.
0: وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند المسيح وآمنوا به من ديك المدينة بزاف د الناس بسبب الكلام د المرأة اللي شهدت وقالت
2: قال لي اللي عملت كله.
3: اليوم كيسافروا بزاف د الناس باش يعبدوا الله في واحد بلاصة كيظنوا بلي الله غايغفر لهم ذنوبهم كلها تما، هو بلي الله غايرضى عليهم ويعطيهم اللي بغاوه في ديك البلاصة. هذا خطأ، الله منع من الأول وحرم باش تكون حجار مقدسة ولا حوايج أخرى مقدسة. الله روح، وباش تعبد الله خاصك تعبده بالروح والحق وتولد مرة أخرى من روح الله، وهيدا تعبده بالحق كما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي الله روح، وباش تعبدو خاصك تعبدو بالروح والحق. الله محبة، الله كيبغيك، الله بغى الخير والسلام والفرحة الكبيرة في حياتك، الله بغى يعطيك واحد الحياة جديدة. الإنجيل كيعودنا
0: واللي قبلوا المسيح واللي آمنوا باسمه اعطاهم الحق باش يولي ولاد الله، اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خاطر الجسد ولا من خاطر الراجل، لكن من الله. يوحنا 1:12-13.
3: ولكن كلنا عندنا واحد المشكل كبير،
0: الناس كلهم ذنبوا وما دركوش مجد الله، روما 3:23. وأجرة الخطية هي الموت، روما 6:23. ولكن الله بين محبته لنا حيث مات المسيح على سببنا وخحنا باقي مذنبين، روما 5:8.
3: الإنجيل كيعطينا واحد الوعد عظيم،
0: حيث إذا استقريتي بفمك بالرب يسوع وآمنتي بقلبك باللي الله قيم من بين الأموات تنجى، روما 10:9.
3: الله بغى يرجع العلاقة معك، الله بغاك تعيش معاه في الجنة، بغاك تولي ولده. هذه واحد الهدية من الله ليك، كاين طريق واحد باش تصلح العلاقة مع الله، خاصك تقبل هدية المسيح اللي مات على ذنوبك، وخاصك تدير جوج حوايج باش تقبل هاد الهدية. الحاجة الأولى توب من ذنوبك خاصك تطلب من الله الغفران على أساس موت المسيح على ذنوبك. الحاجة الثانية، آمن بالمسيح، خاصك تقبل بالإيمان ذبيحة المسيح وعمل الله ملك على حياتك. خاصك تختار باش تبعو طول حياتك. واش بغيتي تقبل هاد الهدية دابا باش تصلح علاقتك مع الله؟ واش دير هاد جوج الحوايج، يعني تتوب وتآمن؟ إلا أنت مستعد باش تقبل هاد الهدية، صلي واحد الصلاة بحال هذه. يا ربي، أنا كان اعترف ليك باللي أنا مذنب في حقك وفي حق الآخرين، أنا محتاج لغفرانك ونادم على ذنوبي، طهر قلبي منها. أنا آمنت بالمسيح اللي مات في موطعي على الصليب وقام من الموت باش يحررني من الذنوب اللي في حياتي، وأنا كان قبلك منجي شخصي لحياتي، وكان قبل الحياة الأبدية اللي كتعطيها لي باطل. حاولني يا ربي باش نعيش حياة صالحة قدامك، في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: ومن اللي طلع يسوع للسماء بعشر أيام كانوا التلامذ في القدس مع بعضياتهم، وواحد الساعة سمعوا صوت قوي جاء من السماء كبحال شي رعدة وعمرت البلاصة اللي كانوا جالسين فيها، ومن بعد شافوا كبحال لسان العافية على الراس كل واحد اللي كان تما كيما وعدهم يسوع، وتعمروا كلهم بالروح القدس، وكانوا بزاف الناس من كل بلايص الدنيا في القدس حيث كان العيد، جاءوا من العراق ومصر وإيران وتركيا وآسيا وأوروبا وجوايا ليبيا والعرب، وكلهم سمعوا على العجائب الله في اللغة ديالهم وتعجبوا كاملين وقالوا
1: شنو هادشي؟
0: ولكن بعضهم ضحكوا عليهم وقالوا
1: راس كرانين.
0: ووقف بطرس والحداش تلامد الآخرين وقالوا
2: هادو ما هماش سكرانين، ولكن هادشي وقع باش يتحقق اللي قال النبي يوئيل في اليوم الاخرى الله غادي يكب روحه على كل الشعوب وكل واحد اللي استغاث باسم الرب ينجى.
0: وتعمر بطرس والتلامذ الاخرين بالروح القدس ورجعت عندهم القدره باش يهضروا بقوه مع الناس كاملين على يسوع، وعاود بطرس على العجائب والامارات اللي عملهم الله بيد يسوع وعلى النبوات اللي حقق يسوع، وقال
2: انتم بيدين قباح صلبتوا يسوع وقتلتوه، ولكن الله قوموا من بين الميتين، وخصكم تعرفوا كلكم بالتحقيق باللي هاد يسوع اللي صلبتوه انتوما رد الله رب ومسيح.
0: ومن اللي سمعوا هاد الشي تقرصوا في قلبهم وقالوا البطرس وللرسل الاخرين
1: شنو نعملوا يا خوت؟
0: وقال لهم بطرس
2: توبوا من ذنوبكم وتغطسوا باسم المسيح باش ذنوبكم يتغفروا، وغادي تاخذوا معطى الله اللي هو الروح القدس، حيت الله هو اللي وعد بهذا الشيء لكل واحد اللي كان بعيد عليه ورجع، الله كيطلب من كل واحد يرجع له.
0: وكان بطرس كيترجاهم وكينباهم بكلام اخر وكيقول
2: نجوا راسكم من هذا الجيل المعوج.
0: واللي قبلوا كلامه تغطسوا ونزادت في ديك النهار مقدار 3000 د الناس.
3: الانجيل كيقول ما تسكروش بالخمر اللي كتسبب في الفساد، ولكن تعمروا بالروح القدس. الروح القدس هو روح الله، كل واحد كيامن بالمسيح ذنوبه كتغفر وكيتعطالو الروح القدس. واش كتعقل من اللي يسوع قال خاصنا نتولدوا من روح الله باش ندخلوا الجنه؟ من اللي كان قبل المسيح كان تولدوا من روح الله، كان رجعوا خليقه جديده، خليقه مولوده من الروح وماشي من الذات. كل المؤمنين المسيحيين الحقيقيين يعني المؤمنين اللي تولدوا من جديد عندهم الروح القدس. الكتاب المقدس كيقول تعمروا بالروح القدس. تعمروا هنايا كتعني باللي نكونوا ديما معمرين بالروح القدس، يعني تعمر كل نهار وتجدد. خاصنا كل نهار نطلبوا من الله باش يعمرنا بالروح القدس. الروح القدس كيعطي القوة لأتباع المسيح باش يكونوا شهود صحاح ويتغلبوا على الشيطان. بطرس من صياد الحوت خايف ولا من شهود الشجعان للمسيح، حيث الروح القدس نزل عليه. وبسبب شهادة بطرس آمن تقريبا 3000 شخص بالمسيح في نهار واحد. الكنيسة ماشي هي البناية، الكنيسة هي المؤمنين بالمسيح من اللي كيجتمعوا مع بعضياتهم. اسمع حياة المؤمنين الأولين زعم الكنيسة الأولى كيف كانت.
0: المؤمنين الأولين كانوا كيداوموا على التعليم للرسل والشركة وتكسير الخبز والصلاة، وكانوا كلهم مع بعضياتهم، وكان عندهم كل شيء مشروك، وكانوا كيبيعوا اللي عندهم ويقسموها بيناتهم على القدر الحاجة كل واحد، وكانوا كل نهار كيداوموا على المشي ديالهم البيت الله برأي واحد، وكانوا كيكسروا الخبز في ديورهم ويأكلوا مع بعضياتهم بالفرحة والقلب الصافي، وكيحمدوا الله وعندهم القبول عند الله والناس كلهم. وكان الرب كيزيد كل نهار في الكنيسة الناس اللي نجاو. وكان واحد من تلامذ المسيح سميته فيليبوس، راجل تاقي والله استعمله باش يخبر بخبر الخير، ودار بزاف دي المعجزات باسم المسيح، وبزاف دي السامريين أمنوا على يده. في ديك الوقت ظهر له ملك الله وصيفطوا لواحد الطريق في الصحراء، وجبار واحد الراجل ماشي في كاروستو كيقرأ من كتاب النبي إشعية، وهذا الراجل كان وزير مهم في الحبشة، وقال الروح القدس لفيليبوس
4: قرب من مول هاد الكاروسة وترافق معه.
0: وجرى فيليبوس ومن الليل حقص معه كيقرأ من كتاب إشعية وقال له
4: واش كتفهم اللي كتقرأ؟
0: وجاوبوا الحبشي
2: كيفاش غادي نفهم إذا ما شرح لي شي واحد؟
0: وطلب من فيليبوس باش يطلع ويجلس معاه في الكاروسة، وجبرو كيقرا في الآية اللي كتقول وهما غادين به للذبيحة بحال واحد الخروف، وبحال الخروف ساكت قدام اللي يجزو ما فتحش فمه. وقال له الحباشي:
2: عافاك قل لي، على من كيقول النبي هاد الكلام؟ على راسه ولا على شي واحد آخر؟
0: وبدا فيليبوس كيبشر الحباشي بيسوع من هاد الآية. وملي كانوا ماشيين في الطريق وصلوا لواحد الموضع فيه الماء، وقال له الحباشي:
2: هالماء شنو اللي كيمنعني من التغطيس؟
0: وقال له فيليبوس:
4: تقدر تغطس إذا كنت كتآمن من كل قلبك بهذا الكلام.
0: وجاوبوا الحباشي وقال:
2: أنا كان آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله.
0: وآمر باش توقف الكروسة، ونزل فيليبوس والحباشي الماء، وغطس فيليبوس الحباشي. وملي طلعوا من الماء خطف روح الله فيليبوس، وما بانش مرة أخرى للحباشي اللي مشاف طريقه فرحان. والتغطيس هو رمز باللي ندفننا مع المسيح في الموت وقمنا معاه للحياة الجديدة، زعما موت الإنسان القديم وخلوق الإنسان الجديد.
3: شنو غادي يوقع في المستقبل؟ واش نقدروا نعرفوا؟
0: إياه نقدروا نعرفوا. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي يسوع غادي يرجع مرة أخرى للأرض، مالك منتصر وقادي كيحكم بالعدل، والناس اللي ماتوا كانوا كيأمنوا بيسوع غادي يقوموا هما الأولين من الموت، وإحنا المؤمنين اللي باقين بالروح غادي نتلاقوا معاه في السحاب، وعيوقف يسوع ملك الملوك وعيحكم الدنيا كلها، والله غادي يحاسب الشيطان الخداع وغادي يسيبه في قاع جهنم على الدوام، والناس كلهم عيوقفوا قدام العرش العظيم دالله. والله عيجبد كتاب الحياة، وكتاب الحياة هو الكتاب فين مكتوبة السميات الناس اللي كيآمنوا وكيتبعوا المسيح، والكتاب عيكون مطبق وحتى واحد ما يقدر يفتحه. ومن بعد غادي يجي ولد المرأة اللي هو المسيح الخروف اللي ما فيه حتى شي عيب، وهو عيجي ويفتح الكتاب على صوت التسبيح:
1: انتينا كتستاهل بسبب موتك تفتح الكتاب، بدمك انتينا شريتي ناس لله من كل قبيلة وشعب ولغة، وعملتي منهم مملكة كهنة وأمة مقدسة وعيملكوا على الأرض.
0: والله غادي يحاسب الناس على الأعمال دياله، وفي كتاب الحياة مكتوبة السميات الناس اللي كيتبعوا المسيح، والمسيح غادي يفرق الناس على اليمن وعلى الشمال كيما كيفرق السارح الغنم على المعيز، وعيقول المسيح الخرفان اللي على اليمن: أجي ويا اللي باركم الله ورتو اللي وجد لكم من قبل ما يخلق الدنيا، وعيقول اللي على الشمال: سميتكم ما مكتوباش في كتاب الحياة، سيروا الجهنم اللي دار الله للشيطان والأتباع دياله، وعتكون سما جديدة وأرض جديدة، والله غادي يكون مع شعبه وغادي يمسح الدموع من العينين، وما عتكونش الموت من بعد ولا حزن ولا بكاء ولا عذاب، وما عيكونش الليل والناس ما عاد حتاش الشمس، حيت العز الله والخروف المذبوح اللي هو المسيح غادي يضوي على الناس وعيحكم على الدوام، وعتكون شجرات الحياة موجودة وعتسالى لعناد الموت علينا.

0: عزيزي المستمع، هذه هي الرسالة الله اللي بغى يوصلنا بواسطة الأنبياء القدام. أنت مختور من الله إذا آمنت بهذه الرسالة. الروح القدس غادي يسكن فيك ويشجعك ويوريك شنو الله باغيك تدير ويعطيك السلام في قلبك. تكلم مع الله وقل له فين انت في طريقه. وإذا كنت باقي ما قبلتي المسيح في قلبك، علاش اللي ما تقبلوش اليوم؟ كنتمنى باللي تكون كدير هاد الدراسة مع شي مؤمن ولا مؤمنة، ولكن إذا كديرها بوحدك عيط على هاد التليفون اللي فوق السي دي والإمبي 3 وقول فين انت في طريق الله من خلال الأنبياء القدام. وإذا قبلتي المسيح خاصك تمشي معاه في حال هيدا. في الأول خاصك تغطس، هضر مع اللي كيدير معاك هاد الدراسة وقول له باللي انت مستعد باش تطيع المسيح في التغطيس بحال هاد الحبشي. ثانيا طلب من الله باش يعمرك بالروح القدس كل نهار. ثالثا اجتمع ديما في الكنيسة كما شفنا من قبل باللي الكنيسة ماشي هي البناية، ولكن المؤمنين بالمسيح اللي كيجتمعوا كيكونوا هما الكنيسة. تقدر تجتمع مع واحد ولا جوج آخرين ولا الآلاف، المهم هو تجتمع مع المؤمنين. رابعا قرأ ولا اسمع من الكتاب المقدس كل نهار باش تكبر في إيمانك. كاين بزاف د القصص آخرين والحكمة والتعليم ديال الأنبياء القدام في الكتاب المقدس. ملي تقرأ ولا تسمع طلب من الله باش يكلمك والروح القدس غادي يعلمك.
1: الروح القدس كيقول آجي، واللي كيسمع يقول آجي، وكل واحد اللي فيه العطش يجي ويشرب من ماء الحياة باطل. آمين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مستمعينا في كل مكان، ازايكم؟ وحشتونا. من الحلقة اللي فاتت وانا شغلاني قوي فكرة الحب دستور، واحنا في برنامجنا بنحاول نقرأ بعض بنوده، وانت بقى عليك انك تجتهد عشان تعرف باقي البنود، وساعتها يبقى قدامك اختيارين، اما انك تطبق وتلتزم بالواجبات اللي فيه، وساعتها النتيجة هتكون انك هتستمتع بحقوقه، او تقرر انك تفكك منه وتعيش بالمفهوم اللي انت تعرفه من زمان عن الحب. بحب افكركم ان اللي بنقوله هنا ده اجتهاد مننا ومحاولة تستحق التفكير لأغلى قيمة في حياتنا هي الحب. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن حاجة كمان مهمة في الحب.

أعزائي المستمعين، أنتوا دلوقتي بتسمعوا حاجات مهمة في الحب، والنهاردة كلامنا عن الحب والظن. الحب هو إنك ما تحكمش على حاجة أنت مش متأكد منها للآخر. الحب هو إن حضرتك تقدم استقالتك فوراً من شغلانة كنت بتشتغلها من زمان. المفسر، مفسر الأقوال والأفعال. الحب هو إنك تطلع حد من قالب كنت حطه فيه من زمان. الحب إنك تتأكد من مصادر معلوماتك قبل ما تحكم على حد. الحب هو قرار الثقة في الآخرين، يعني أنا واثق فيك للآخر. الحب يعني إنك تكون رقيق مع الشخص اللي ما بيغلطش فيك، وتكون رقيق أكتر مع الشخص اللي بيغلط فيك. الحب إنك تعرف إنك مش دايما على حق. الحب هو إنك تركز على الجانب الإيجابي ونقط القوة في حياة الآخرين. الحب إنك تبقى متأكد من إن اللي بيتكلمه بصوت واطي قدامك مش بيتكلمه عليك. الحب هو إنك على قد ما بتفكري في نفسك بالإيجاب، فكري في اللي حواليكي كده كمان. الحب هو التخلي والتنازل عن التوقع السلبي في الآخرين. الحب هو إنك تدور على مبرر حقيقي مستخبي وسط الغلطة اللي غلطها حد فيك. الحب هو إنك تعرفي إنها ما قالتش صباح النور عشان ما سمعتش كويس صباح الخير. الحب هو إنه أول سبب يجي في بالك في إنه ما سلمش عليك ليه هو إنه ما شافكش أصلاً وانت داخل. الحب هو عدم انتظار البراهين الكتير عشان تتأكد من سلامة النية، يعني افرض دايماً حسن النية. الحب هو عدم توقع الخيانة من أقرب الناس وأبعدهم كمان. الحب هو إنك تفكر بعقل في ردود الأفعال قبل ما تحكم عليها. الحب هو إن لما تضيع منك حاجة مش لازم تكون اتسرقت. الحب ما بيعممش، ما بيوحدش، يعني اللي سرق مرة ما يتسماش سراق أو حرامي، واللي كذب عليك مرة مش شرط يكون بيعمل كده طول الوقت، واللي خمك في بيعة مرة ركز معاه المرة اللي بعدها وما تخونش كل البياعين. الحب، حب لكل الناس اللي بتقابلها وبتتعامل معاها. الحب مش مكتوب لناس معينين بتتعامل معاهم. الحب ليه قوانين وأصول محتاجين كلنا نتعلمها. هو ده الحب وهي دي أصوله. حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: بكره قوي اللي بيكذبه. طب بالنسبة للي بيكرهه واللي بيشتموه واللي بيحبطه ويفشله واللي بيغتته واللي بيجرحه ويعذبه واللي بيتوهه، طب واللي بيسرقه؟ طب واللي بيلتوه ويمثله؟ طب واللي بيطرده واللي بيظلمه واللي بيغلسه ويرخمه؟ طب واللي بيخونه واللي بيخوفه ويرعبه ويحبسه؟ طب واللي بيدبحه واللي بيقتله؟ دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انت جدير.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
3: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم
2: يا عم قاسم.
0: نعم نعم
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: هنا الحياة يقدم
8: تعطون القيامة أهمية كبيرة.
9: ألا تراها مهمة؟ قضينا وقتا ندرسها.
10: المسيحيون يهتمون بها جدا.
11: هي تاج المسيحية وجوهرها.
12: المسيح هو المسيحية وقيامته أعلنته ابن الله كما يقول بولس الرسول، وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
8: تجعلونه ابن الله لأنه قام من الأموات؟
11: نحن لا نجعله، الله هو الذي يجعله.
10: حسبتكم تعتبرونه ابن الله لأنه ولد من العذراء دون زرع بشر.
9: لأنه ولد من عذراء ولأنه قام من الأموات.
11: لا لهذا ولا لذاك.
12: هو ابن الله ليس لأنه ولد من عذراء ولا لأنه قام من الأموات، بل لأنه في ذاته منذ الأزل ابن الله.
11: بنوته لله كافية في شخصيته، لا في مولده ولا في قيامته.
12: هو في ذاته الحياة، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. بمولده تجسدت الحياة، لم تكن تحتاج الحياة إلى بذرة حياة من رجل ما.
11: وبقيامته مارست الحياة طبيعتها، لم تكن تحتاج إلى موت وقبر لإثباتها.
8: وهو كذلك.
10: لهذا تهتمون بها؟
9: العالم كله، كل المفكرين والمتفقهين يهتمون بها، هي القيامة.
12: ولأنه وحده لا قبله ولا بعده غلب الموت وكسر شوكته، فهو صاحب الحق في الملك الأبدي.
8: الملك الأبدي؟ أي ملك أبدي؟
11: الملكوت، ملكوت الله.
10: الملك على العالم؟
9: يعني يصبح ملك العالم؟ اليهود ظنوه ملك اليهود.
12: نظرتهم كانت محدودة، لكنه جاء ليحكم العالم إلى الأبد.
8: لما عرض اليهود عليه الملك رفضه،
9: قال مملكتي ليست من هذا العالم.
10: مملكته روحية، ألا تقولون ذلك؟
11: نعم نقول ذلك، هو الذي غلب الموت، أليس كذلك؟
8: قلتم ذلك.
11: والموت هو الذي يحرم البشر من الحياة والبقاء.
8: نعم هو كذلك.
11: والذي يغلب الموت يحقق للبشر الحياة والبقاء، فيكون هو صاحب الملك الأبدي.
12: حين بشر الملاك مريم العذراء بميلاده قال لها ولا يكون لملكه نهاية.
9: ملك بلا نهاية، ملك روحي طبعا كما قال مروان.
10: المسيح نفسه هو الذي قال ذلك.
8: ملك من السماء، هو قد صعد إلى السماء.
11: وقال المسيح أيضا في ذلك، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء.
12: وقت وجوده على الأرض علم عن ملكوت السماوات وتحدث عنه، حتى أن أم ابني زبدي طلبت منه أن يجلس ابناها واحد عن يمينه والآخر عن يساره في ملكوته.
9: ملك المسيح معروف ومقبول في الأديان.
10: ليست كل الأديان تقبل ذلك.
8: اليهودية لا تعترف بسيدنا عيسى ملكا.
9: ينتظرون المسيح ملكا أيضا.
12: هذا صحيح، اليهود ينتظرون مسيحا آخر وملكا آخر، لكن بولس الرسول قال إنه يجب أن يملك ويضع جميع الأعداء تحت قدمي.
11: وقال يوحنا الرسول إن القديسين الذين سيجتازون الضيقة العظيمة سيعيشون ويملكون مع المسيح 1000 سنة.
10: قال ابن الأثير إنه في أثناء ملك المسيح يرتع الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان مع الحيات.
8: وإن السلام سيسود جميع أرجاء الأرض.
9: قالوا ذلك؟
11: نعم، وهذا يتفق مع ما قاله النبي إشعياء سنة 700 قبل الميلاد.
10: 700 قبل الميلاد؟ هكذا قديما؟
11: نعم هكذا قديما. قال: فسيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها،
12: والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان.
8: كلام يبدو مستحيلا كالخيال،
9: لكنها نبوة نبي من أنبياء الله.
10: لا يستحيل على الله شيء.
11: ويقول أيضا: إن الناس لا يسوؤون ولا يفسدون لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.

0: ومتى يحدث هذا؟
1: متى؟ تتعجلين أم تستفسرين؟
0: أتعجل وأستفسر.
2: لا أحد يعلم، هذا في علم الله وحده.
3: سأل التلاميذ المسيح وهو صاعد إلى السماء عن المواعيد، فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.
4: وأوصانا جميعا أن نستعد دائما لذلك اليوم. قال: كونوا أنتم مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: لكنكم تقولون إنه سيأتي كما رفع إلى السماء.
0: هكذا قال الملاك للتلاميذ.
1: لا أحد يختلف في أن سيدنا عيسى رفع حيا وأنه سيعود وينزل أيضا.
2: ليس بنفس صورة الرفع التي ذكرتموها.
3: هل لديك صورة أخرى؟
0: لم ترد تفاصيل لرفعه.
4: يذكر سفر أعمال الرسل الذي كتبه لوقا تلميذ المسيح وتابعه الأمين الصورة التي تحدثنا عنها لصعوده.
2: اتفقت الآراء على أنه رفع حيا وأنه سينزل من السماء، وإن اختلفوا في التوفي.
0: من الذين اتفقوا ومن الذين اختلفوا؟
1: العلماء والمفسرون من كل الأديان.
0: وماذا عن اليهود؟
1: اليهود ما زالوا ينتظرون المسيح.
2: اختلف ابن كثير وابن عباس ومطر الوراق وابن أبي حاتم أيضا في تفسير التوفي
0: والرفع.
2: لفظة الرفع محكمة وصريحة في المعنى والتأويل، فلا خلاف عليها.
3: يعني رفع المسيح حيا، صعد إلى السماء حيا،
4: لا معنى لرفعه ميتا. ورغم الاختلافات في المفسرين، لكن اتفق ما رواه ابن كثير عن الحسن مع رأي قتادة، مع رأي ابن جرير، على أن المسيح رفع حيا للسماء.
3: كل ذلك لا يتعارض مع ما كتبه بتفصيل لوقا تلميذ المسيح عن صعوده إلى السماء في سفر أعمال الرسل.
1: لا يتعارض.
0: فصعد المسيح إلى السماء حيا أمام أعين التلاميذ، وكلهم نظروه صاعدا حتى أخفته السحابة عن نظرهم.
4: دعونا نسترجع ما كتبه الوحي في ذلك مرة أخرى.
3: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا:
4: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
2: إذن هو قد رفع حيا.
0: هذا واضح،
1: لن نتجادل في موضوع رفعه ثانية.

0: ونزوله مرة ثانية
1: كما قال الملاكان سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
2: هذه تحتاج إلى وقفة.
3: ماذا تقصد يا مروان؟
2: موضوع النزول مسلم به، لكن متى وكيف هذا شيء آخر.
4: كلنا متفقون على أنه سيجيء ثانية. لو شئنا لقضينا وقتا طويلا في متابعة كل ما كتب من تفسير وأحاديث في ذلك.
2: وهل هناك داع لذلك؟
4: ما رأيكم؟
1: ما دمنا متفقين يا أبي.
4: انتظر يا مريم نسمع منهم.
1: قالوا ذلك من قبل.
3: يكفيني ما سمعت. نعم، المسيح رفع إلى السماء وسوف ينزل مرة ثانية.
2: أنا متفق معكم في ذلك تماما.
4: وأنت يا حسام؟
1: حسام أظنه.
0: ماذا تظنين؟ أعارض وأعترض.
3: قد تكون.
0: لا، أنا لا أعترض هكذا عمال على بطال. لا أعترض وأعارض كل شيء، وإلا كنت معارضا من المعارضين المحترفين الذين يعترضون لغرض الاعتراض.
4: بالعكس يا حسام، معارضتك معارضة بناءة صحية، تساعدنا على بحث المواضيع والوصول إلى الحق.
2: فأنت متفق معنا يا حسام على رفع المسيح ونزوله؟
0: نعم أتفق معكم، لكن.
3: ها هو يقول لكن، يتلكن.
1: لكن ماذا يا حسام؟
0: أين المسيح الآن؟
1: في السماء.
0: حي في السماء، حي إلى الآن.
4: هو حي قائم وسيبقى حيا قائما حتى يجيء ثانية حيا أيضا.
3: لم أفكر في ذلك.
2: ولا أنا.
0: أنا فكرت لكني احترت.
1: أنت دائما تفكر.
4: لا داعي للحيرة، الكتاب المقدس يؤكد أنه منذ صعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الله. يقول مرقس في إنجيله أصحاح 16 وعدد 19: ثم إن الرب بعد أن كلمهم ارتفع إلى السماء.
3: هذا عن رفعه.
4: وجلس عن يمين الله. يقول بطرس الرسول في رسالته:
1: الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له.
4: وفي رسالة العبرانيين نقرأ إنه جلس في يمين العظمة في الأعالي.
1: وأيضا: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله.
0: فهو في السماء حي.
2: لم يمت ثانية، طبعا هو حي.
3: إن لم يكن في السماء فأين يكون؟

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف صعد المسيح إلى السماء وكيف سيعود؟ كيف صعد المسيح إلى السماء وكيف سيعود؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقي مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الابن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حلو.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك عشان يغرقهم
1: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر. والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف. بتقول
1: بخمس ترغيف وسمكتين،
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا. والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى، ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى. الدنيا كانت بحيره، كانت الدنيا ليلت خلاص. واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه البحيره، يعني الناحيه الثانيه على بعد كام، 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانتش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضية، بس هما هناك، هو طلع جبل يصلي، هما راحوا يعدوا الناحية التانية سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك
0: عمان. مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت انت انت انت خدتنا في الكلام يعني، احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انهار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا انا بعد اذنك انا انا انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش واحنا في الاستوديو. انا تعبان وهل كان يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه ببهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب، يعني ده ما كانش فيه مطور بتاع ولا ده كان بيجدفوا بايديه. وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل،
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده؟ ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه ما اعرفش اعوم، وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع ونفرجهم كده. فبنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت.
0: موقف مرعب. تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم مرنناتي اليك.
1: لا انا عارف موقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارمز لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض ان رموا نفسهم هيشدهم ويطلع يقول له يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه، مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط، لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. ويه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير، هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك، لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع وربنا يقدر على كل شيء،
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين وروحنا وتقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه اللي بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا طبعا السيناريو سخيف،
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.

0: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
1: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
0: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
1: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب، الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
0: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
1: لا ليل طبعا.
0: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
1: كنت.
0: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
1: ايوه.
0: المعلومة دي صحيحة؟ ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على المية؟
1: انت عارف انا مليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
0: المستحيل انك انت
1: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
0: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
1: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
0: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو رأيي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
1: واحنا في حسب هرم مصر.
0: بالظبط كده. احنا في معترك الحياه، بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. واحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعت أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
1: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف مليئ. الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
0: كسر قانون الطفو كده.
1: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك، معجب بطرس. فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات. يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
0: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عوض الله، شخصية زكريا عوض الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل، انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عوض الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياه عيل، ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه، حد قد عياله، ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني، ملوش علاقه بالشر قوي، تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف، هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عوض الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني، عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال،
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده، قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حته انت مش عايزها. يعني مش عارف، هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير

0: النظرية عجبال طالعة عجب المشوار، يلا بينا.
1: مغامر
0: مغامر بس بيكون سطحي شوية، لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي، اللي مش أساس الأكلة دي، دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو، هو
1: بيحب الفينش
0: بالظبط،
1: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
0: بس بيتاخد منه جزء، يعني بيتاخد من مخه حتة يوم واو يدي كده. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد، فهو ربنا حب ياخده عن على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع، يعني الواحد فين بقى الكريمه، بس على الاقل مريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده، بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان، بس ايهما اكثر
1: حقيقيه؟
0: دكتور السنان.
1: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه، مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا. في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل، اعتقد اصح 4، وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
0: الناس بقى على فكرة سوري بقطعك، بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير، لا هي لاي مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير، يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك، بس دايما
1: لا انا عايزك تقطعني، بس قولي انا مش فاهم معناك.
0: يستودع انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير، يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
1: جميل. لكن
0: مش امين في عمل الخير، ربنا مش امين في عمل الخير، ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
1: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر.
0: جميل.
1: تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده، خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أنا آتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كله اعيوني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زيغة في كل حتة عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعين
1: وهكذا في ارجولي
0: خدتش بالي من اعيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيرة يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده ومن تصوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عين

0: ايه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا. لما عيني تكل عينك تشوف لي، ولما رجلي تقع قلبك يسندني. تعبير جميل قوي.
1: جميل جميل جميل. العدد الخامس والاخير من ترنيمه مرني ان اتي اليك. مرني كلمه عربي متشاله منها حرف الالف عشان معناها امرني ان انا اجي لك يا رب.

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا انها اقصر صلوة، اقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز اقولك النهاردة مع اخويا بهجت واحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: احب اصلي للناس اللي غرقانة وحاسة انها تفقد الامل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بايديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات، واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك احملنا وشيلنا، احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.
2: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما توفاش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه كان فما عزوزة عندها جارتين كبار تهز فيهم الماء، تهزهم على كتافها وهما مربوطين بعصا. كان فما جرة منهم مشقوقة شوية، أما الثانية لباس بيها. هذك عليه كانت الجرة المشقوقة توصل للدار وفيها نصف كمية الماء، وقت اللي الجرة الثانية تكون معبية ما فيها حتى نقص. وبقت المرأة العزوزة على هالحال لمدة عامين، تهز الجرتين وتوصل للدار بجرة ونص، وكانت الجرة صحيحة فرحانة بخدمتها. وقت اللي المشقة حزينة وحقرة روحها على خاطر ما نجمتش تعمل اللي طلبوه منها، وعلى خاطر كانت تخسر في الماء اللي أمنته عليها هالمرأة العزوزة. وبعد ما عانت عامين من هالمشاعر متاع الاحتقار والإحساس بالفشل، قالت الجرة المشقة للمرأة وقالت لها إني راني حاشم على روحي، خاطر الماء قاعد يخرج طول الطريق حتى لنصر للدار. لكن المرأة جاوبتها وهي تضحك، ياخي ما لاحظتش اللي قاعد يمهت على جهتك من الطريق؟ أنا عرفت من الأول إنه الماء قاعد يخرج، وتعمت نرمي زريعة على جهتك باش نرويها وإحنا راجعين. والمدة عامين كنت مزين في داري بورد مزيان برشا، ما كانش باش يكون عندي كان لو كان أنت ما كنتش طايح في الماء. الكل واحد فينا عنده بوان فابل، والشقوق هي اللي تخلينا مميزين وتعطي لحياتنا معنى.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع خليل في هدرته. حلوة الحكاية وداد هكا ولا؟
2: اي خليل ديما يفرهدنا، اما راهو في الحكاية هذه اللي انقذ الجرانة انه هي ما تسمعش. كان جيت سمعتهم وهم يقولوا لها اللي هي ما تنجمش تخرج ومش باش تخرج، راهي ماتت حتى هي.
0: وهذا بالطبيعة يخليه ما يبادرش، بل بالعكس. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الثقة في النفس، كيفية اكتسابها، تنميتها والحفاظ عليها مهما يصير. أما كيفاش يولي عندي ثقة في قدراتي ومواهبي وقدرتي على إنجاز الأمور؟ كيفاش تكون عندي شخصية ما تتهزش قدام النقد السلبي؟
2: الثقة في النفس هي نتيجة تراكمات تبدأ في الطفولة مع الوالدين اللي يحتضنوا الصغير ويحبوه ويوفروا له الإطار المناسب باش ينمي شخصيته من غير ضغط ومن غير ما يقلوا من شأنه ولا يهينوه.
0: صحيح، الأسرة هي الحاضنة الأولى، هك علاش يلزمنا نردوا بالنا على تصرفاتنا.
2: مش معناها سناء كان صارت أخطاء في الطفولة ما نجموش نصلحوها من بعد، بالعكس كل واحد ينجم بوعي ذاتي يعرف نقاط الضعف اللي في شخصيته ويحاول يستعين بأشخاص يدربوه على استرجاع ثقته بروحه. مهم ياسر دول الكنيسة على خاطرها العائلة الكبيرة للمؤمن، مهم إنها تحاول تداوي الجروح وتعطي الفرصة باش يكتشف مواهبه ويمارسها في إطار روحي. ولهنا في روميا 12:10، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة.
0: صحيح، مجموعة المؤمنين يلزمها ترد بالها على بعضها وعلى الضعيف فيها، ويركزوا كان على النقاط الإيجابية في شخصيته. ودينا بعضكم بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم على بعض في الكرامة، هكا يقول ربي في روميا 12:10. أما الواقع راويداد غير هكا، ساعات من كثرة ما تسمع كلام سلبي تصدقوا وفي الحقيقة ما عاد تنجم تعمل شيء. فمشكون يقول اللي الفرق بين الغرب والعرب إنهم، معناها الغرب يشجعوا الفاشل حتى ينجح والعرب يحبطوا الناجح حتى يفشل.
2: أما أكبر مشجع لنا واللي ما كيفه حد هو ربي سبحانه. شوف وقت يقول في سفر التكوين 24:26، لا تخف لأني معك وأباركك. وفي سفر التثنية 31:6، تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك.
0: آمين. الرب يقوينا والرب يعزينا. وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا، كانت معكم وداد وسناء. راسلونا وبعثونا تعليقاتكم على الميل ta@radio-clv.org، على الباش فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio-clv.org. كانت معكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بيها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، كان في مصاعب، وكان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطه عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
2: ما انت من بدري بتسمعي، ما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطه.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوة،
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وأعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لا بيكونش عندنا هذا الغرض، بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتك.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. 4 دول لما حد بيروح لدكتور او طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود افراز 4 تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه العلماء اكتشفوا انه السلوك الانساني بيزود اطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ اكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود افراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أنه هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما احساسنا بعد الانجاز بيبقى احساس بالانتعاش والسعاده والبهجه والنشوه والفرحه، لان انا انجزت امر او انهيت امر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجه من حد، لما بتعزم على اكله حلوه انا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل الثالث اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر. المسيح قال التلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية ديت اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو أنت في موقع سلطة، حتى لو صغيرة، أب، مدرس أو مدير في شغلك، ممكن تكون اتعرضت لموقف محرج، وهو إنك تستهين بحد أقل منك وما تقدرش إمكانياته، ويفاجئك مفاجأة غير متوقعة، زي اللي حصل مع أحد مدرسين الرياضيات في ألمانيا في القرن 16. كان فيه ولد اسمه جاوس، وكان جاوس ده ولد ذكي جدا وعبقري جدا، وخصوصا في الحساب. لكن المدرس بتاعه على قد ما كان مبسوط منه على قد ما كان متغاظ، لأنه كل ما بيسأل سؤال بيجاوب جاوس بسرعة البرق، ومش بيدي أصحابه أي فرصة عشان يجاوبه أو حتى يفكروا. قرر المدرس بقى أنه يصعب الأسئلة شوية عشان يخلي جاوس يفكر شوية ويدي فرصة لزمايله يمكن يفكروا ويعرفوا يحلوا مسائل تانية، لأن زمايله برضو من حقهم يتعلموا. لكن جاوس فاجئ المدرس بسرعة الرد اللي احتاج فيه ليدوب ثواني علشان يحل المسألة ويقولها. المدرس اتغاظ جدا وقرر انه يدي جاوس مسألة تعجيزية ما يعرفش بقى يحلها خالص، ولو حلها هياخد وقت طويل ويبقى كده عقبه على انانيته وارتاح شوية من كتر كلامه. والمسألة كانت انه يلاقي ناتج جمع الاعداد من 0 لـ100 في مرة واحدة. المفاجأة بقى ان جاوس بعد اقل من 5 دقايق قال في حماس: انا لقيت الحل، الحل هو 5050. المدرس اتغاظ جدا ومدريش بنفسه الا وهو بيضرب جاوس بالقلم على وشه، وقال له في غضب: هو انت بتهزر معايا؟ اكيد الناتج ده غلط. لكن جاوس جاوب عليه بمنتهى الهدوء وقال له: ازاي؟ ادي حل المسألة المعقدة بتاعتك اهي. وقال له بالترتيب كل حاجة، وشرح له ازاي جاب الحل ده في الزمن القصير، وازاي ان الطفل جاوس ده حط قاعدة من اهم قواعد الرياضيات بالرغم من صغر سنه. المدرس اتحرك جدا ومعرفش يرد على جاوس، بس في اللحظة دي اتأكد انه قدام شخص مش عادي، اللي اصبح بعد كده من اشهر علماء الرياضيات. اوقات كتير مش بنقدر اللي قدامنا التقدير الكافي وبنستهين بمستوى قدراتهم، وكتير من المواقف دي بتتم بين الاباء والامهات واولادهم. لو انت اب او حتى مدرس، قدر ابنك ومواهبه واديها الاهتمام الكافي، لان مين عارف ممكن في يوم من الايام يبقى نابغة في مجال معين، وساعتها هتحس بالتقصير لانك ما اديتهوش الاهتمام الكافي. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: Welcome to this last message in this current series of messages.
2: نرحب بكم في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة.
1: We have been studying God's compassion.
2: كنا ندرس الحنو الإلهي.
1: We're looking at this from the point of view of the book of Jonah.
2: وتأملنا في هذا المعنى مما جاء في سفر يونان.
1: And I left you in the last broadcast by asking the question.
2: وفي الحلقة الماضية افترقنا بعد أن قدمت لكم سؤالا.
1: What is the solution to forgetting the mercy and the grace of God?
2: ما هو الحل لمشكلة نسيان نعمة الله ورحمته؟
1: And I want to begin by reading the fourth chapter from the book of Jonah.
2: وأود أننا نبدأ هذه الحلقة بقراءة الأصحاح الرابع من سفر يونان.
1: Get your Bible and turn to chapter 4 in the book of Jonah.
2: جهز كتابك المقدس وتابع معنا قراءة هذا الأصحاح الرابع من سفر يونان.
1: And let us read it together.
2: دعنا نقرأ هذا الأصحاح معا. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب هل اغتصت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتصت بالصواب حتى الموت. فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
1: So what is Jonah's solution to the mercy of God?
2: فما هو الحل الذي رآه يونان أمام رحمة الله؟
1: He wanted to quit.
2: أراد أن يهرب.
1: He wanted to run away again.
2: أراد أن يهرب مرة أخرى.
1: Jonah built himself a private retreat and decided to stay there.
2: وبنى يونان لنفسه مكانا اعتزل فيه وقرر أن يبقى هناك.
1: What does Jonah's action mean?
2: ماذا تعني تصرفات يونان؟
1: They meant that Jonah was declaring his independence from God.
2: إنها تعني أن يونان كان يعلن استقلاله عن الله.
1: Here is what Jonah is saying.
2: وهنا يقول يونان
1: I'm going to sit on the fence.
2: سأجلس على السور.
1: I am going to see how God is going to get himself out of this mess.
2: وسأرى كيف سيخرج الله نفسه من هذه الورطة.
1: I'm going to wash my hands and resign from life.
2: سأغسل يدي وأستقيل من الحياة.
1: I am not going to help anyone.
2: سوف لا أساعد أحدا.
1: I'm not going to do anything for anybody.
2: سوف لا أعمل أي شيء لأي واحد.
1: I am not going to witness for God anymore.
2: لن أشهد لله فيما بعد.
1: In fact, this reminds me of a story about two men.
2: هذا يذكرني بقصة رجلين.
1: Who were having a conversation one day.
2: كانا يتحادثان ذات يوم.
1: One said to the other.
2: قال أحدهما للآخر.
1: You know, one day I would like to ask God why He allows poverty, injustice, and unbelief when He could do something about it.
2: أود أن أقول لك إنني يوما ما سأسأل الله قائلا له لماذا تسمح بالفقر والظلم وعدم الإيمان مع أنك تستطيع أن تفعل شيئا ما بالنسبة لهذا.
1: The other fellow replied.
2: أجابه زميله الآخر قائلا.
1: Well, why don't you ask him?
2: حسنا، ولماذا لا تفعل أنت ذلك؟
1: The first man said.
2: قال الرجل الأول.
1: I'm afraid that God might ask me the same thing.
2: أخشى أن الله ربما يسألني نفس السؤال.
1: It is easy to withdraw from the human race.
2: من السهل أن تنسحب من الجنس البشري.
1: It is easy to pull out and stay out.
2: من السهل أن تنسحب وتبقى بعيدا.
1: It is easy to abandon God's mission for your life.
2: من السهل أن تتخلى عن تكليف الله لك بالإرسالية حرصا على حياتك.
1: It is easy to become a deserter in the army of God.
2: من السهل أن تكون هاربا من التجند في جيش الله.
1: And that is why God answered Jonah's horrible attitude by giving him a practical lesson.
2: ولذلك رد الله على موقف يونان المريع بأن أعطاه درسا عمليا.
1: And you find that lesson in verses 6, 7, and 8 of chapter 4.
2: وتجد هذا الدرس في العدد السادس والعدد السابع والعدد الثامن من الأصحاح الرابع.
1: Let's read those verses together.
2: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي.
1: I want us to stop for a moment and begin to meditate on this magnificent song.
2: أود أنني أتوقف معكم قليلا ثم أتأمل معكم في هذه الترنيمة الجميلة الرائعة.

0: Let's now go back to focus on this message.
1: دعنا نعود الآن لكي نركز على هذه الرسالة وننبر عليها.
2: Out of compassion, God spread a fast-growing vine to protect Jonah from the blazing desert sun.
1: لإشفاق الرب على يونان نشر فوقه يقطينة نمت بسرعة لكي تحمي يونان من شمس الصحراء المحرقة.
2: Verse 6 of chapter 4 said that Jonah was very happy about the vine.
1: ويقول العدد السادس من الأصحاح الرابع أن يونان فرح فرحا عظيما من أجل اليقطينة.
2: Here for the first time we see Jonah happy.
1: وهنا نجد يونان لأول مرة فرحا.
2: We have not seen him happy ever before.
1: لم نره فرحا أبدا من قبل.
2: He was unhappy when God gave him a commission.
1: لم يكن فرحا عندما كلفه الرب بمهمة.
2: He was unhappy with the storm.
1: ولم يكن فرحا مع الريح الشديدة.
2: He was unhappy when he was inside the great fish.
1: ولم يكن فرحا عندما كان في جوف السمكة العظيمة.
2: He was unhappy with the second commissioning.
1: ولم يكن فرحا عندما كلف بالمهمة الثانية.
2: He was unhappy with the repentance of the Ninevites.
1: ولم يكن فرحا بتوبة أهل نينوى.
2: He was not happy with God's mercy upon the Ninevites.
1: ولم يكن فرحا برحمة الله على أهل نينوى.
2: But here, when God gives him a shelter from the blazing sun, Jonah is finally happy.
1: ولكن هنا عندما أعطى الرب مأوى ليونان يقيه من الشمس المحرقة نرى يونان أخيرا فرحا.
2: Oh, but don't hold your breath.
1: لكن لا تحبس أنفاسك.
2: This happiness will not last.
1: فهذا الفرح لن يدوم طويلا.
2: It is a temporary happiness.
1: إنه فرح مؤقت.
2: But why is Jonah happy now?
1: لكن لماذا نرى يونان الآن فرحا؟
2: Well, finally, in Jonah's mind at least, God is doing something for Jonah.
1: في الواقع بحسب فكر يونان شعر يونان أن الله أخيرا صنع له شيئا طيبا.
2: Finally, God has come to his senses and taken care of Jonah.
1: أخيرا بحسب فكر يونان أحس الله به وبدأ يعتني به.
2: Jonah might have said, "Oh, don't call me selfish."
1: وربما يقول يونان لا تعتبروني أنانيا.
2: I just want my place in the sun.
1: أنا فقط أريد مكانا مريحا في الشمس.
2: Having my vine in the sun is only getting what God owes me.
1: وهذه اليقطينة التي تقيني من الشمس هي حقي الذي أعتقد أن الله مدين لي به.
2: Well, the Lord has a sense of humor.
1: في الواقع الرب أيضا لديه روح الدعابة.
2: The next day, the vine withers.
1: ففي اليوم التالي تذبل اليقطينة وتيبس.
2: And here Jonah really gets upset, and this time he really wants to die.
1: وهنا يغتاظ يونان حقا وفي هذه المرة يريد حقا أن يموت.
2: I mean he wants to die for real.
1: أعني أنه يريد أن يموت بالفعل.
2: Have you ever met people who are like this?
1: هل قابلت يوما أناسا هكذا؟
2: The slightest problem makes him call the undertaker.
1: أبسط مشكلة تجعلهم يستدعون الحانوتي.
2: I mean that the moment they get a headache, it is the end of the world.
1: أعني أنهم عندما يشعرون بالصداع يتصورون أن هذه هي نهاية العالم.
2: Let's go back to the root of his anger with God and the discontentment that I have just talked about.
1: دعنا نعود إلى جذور سبب غضبه مع الله وعدم رضاه. الأمر الذي كنت أتحدث عنه منذ قليل.
2: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life,
1: إذا كنت لم تتصالح بعد مع إرادة الله في حياتك,
2: your anger will go from bad

0: اسمع ما جاء في الأعداد من 9 إلى 11 من الأصحاح الرابع من سفر يونان. فقال الله ليونان: هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتصت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
1: Jonah had become so self-centered that he cared more about his precious little vine that was covering him from the sun.
0: لقد أصبح كل تركيز يونان في ذاته، حتى إنه كان يهتم بيقطينته الصغيرة الثمينة التي كانت تقيه من الشمس.
1: More than the 120,000 people and cattle that were about to be destroyed.
0: أكثر من اهتمامه ب120,000 من الناس والبهائم الكثيرة التي هلكت.
1: But ask yourself this question that God wants you to ask yourself.
0: ولكن اسأل نفسك هذا السؤال الذي يريد الله أن يسألك إياه.
1: How do I know that God wants you to ask the question?
0: كيف أعرف أن الله يريد أن يسألك هذا السؤال؟
1: Because this is the question that God asked Jonah.
0: لأن هذا هو السؤال الذي سأله الله ليونان.
1: And the question is this.
0: والسؤال هو هذا.
1: Is your love for your possessions far greater than your love for the lost people of the world?
0: هل محبتك لممتلكاتك أكثر بكثير من محبتك للناس الضالين في العالم؟
1: Is your compassion for those who do not know Jesus the same compassion that your Lord Jesus shows toward them?
0: هل إشفاقك على الذين لا يعرفون يسوع يعادل نفس الإشفاق الذي يظهره الرب يسوع نحوهم؟
1: The question that God asks Jonah in the last verse of the book is never answered.
0: السؤال الذي يسأله الله ليونان في الآية الأخيرة من سفر يونان لم تكن له إجابة أبدا.
1: Do you know why?
0: أتعرف لماذا؟
1: I believe there's a reason.
0: أعتقد أن هناك سببا لذلك.
1: It is a question that was left for each one of us to answer.
0: إن هذا السؤال لا يزال يوجه إلى كل واحد منا للإجابة عليه.
1: God's question to Jonah becomes God's question to each one of us who are believers.
0: سؤال الله ليونان يصبح هو سؤال الله لكل واحد منا نحن المؤمنين.
1: Do you spend more time watching television than witnessing for God?
0: هل تقضي وقتا تشاهد فيه التلفزيون أكثر من الوقت الذي تقضيه في الشهادة لله؟
1: Do you value your possessions more than the lost people?
0: هل ممتلكاتك في نظرك أثمن وأغلى من الناس الضالين؟
1: Do you care more for your own comfort than you do for the kingdom of God?
0: هل تحرص على راحتك ورفاهيتك أكثر من حرصك على ملكوت الله؟
1: Please do not go to sleep tonight until you answer that question.
0: من فضلك لا تذهب للنوم في هذا المساء إلا بعد أن تجيب عن هذه الأسئلة.
1: Not to me.
0: ليس لي أنا.
1: But to God.
0: بل لله.
1: What is your answer?
0: ترى ما هو جوابك عن كل هذه الأسئلة؟
1: It is my prayer that your answer would be, Lord Jesus.
0: إن أمنيتي وصلاتي هي أن إجابتك تكون أيها الرب يسوع.
1: I want to have your heart.
0: أريد أن يكون قلبي كقلبك.
1: I want my heart to be burdened with what burdens your heart.
0: أريد أن قلبي ينشغل بما ينشغل به قلبك.
1: I want to love the lost people like you do.
0: أرجو أنني أحب الناس الضالين كما تحبهم أنت.
1: And that I seek to bring them to you just as you want them to come to you.
0: وأطلب أنهم يأتون إليك كما تشتاق أنت أنهم يأتون إليك أيضا.
1: In your strength, Jesus.
0: بقوتك أيها الرب يسوع.
1: Amen.
0: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة، اشتري مني. هقول لك الخلاصة: روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده، وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.
2: اهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر، برنامج بنويت. معاكم كريستين رزقالة، ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم ان مصفف الشعر هيكلف حنا هيبقى معانا في فقره تانية من فقرات بنويت. هيكلف، احنا مبسوطين ان انت معانا في فقره جديده من زي القمر، اهلا بيك.
3: ميرسي، وانا كمان مبسوط.
2: هيكلف، عايزين نحكي عن الوان شعر 2014. ايه اكتر الوان موضه، وايه احلى الالوان مع الوان بشرتنا احنا البنات المصريين؟
3: في حاجه اسمها موضه، وفي حاجه تانية نحن ايه بيليق علينا. فالحاجه المهمه قوي انه كل الموضه نحن بنحبها عشان تبقى لايقه. وطبعا الموضة بنحطها باعتباراتنا بس بدرجاتها. يعني احنا ممكن لو هو نتكلم على درجات الهايلايت واللولايت ودرجات البيز. طبعا الناس اللي بتصبغ شعرها اكيد هي فاهمة قصدي انه بيبقى فيه بيز، لون الشعر الحقيقي الطبيعي، وبعد كده بتدخل معه لون تاني. ممكن نتكلم على لون الموضة اللي هي الساندري. يعني لو عندنا بنت بشرتها كانت بيضة وبعد كده عملت تانينج بقت لونها خمري، فنحن ممكن هنا نعمل الألوان اللي هي الساندري.
2: فالألوان اللي هي دي ايه هيكلف؟
3: الساندري اللي هي ألوان الرماديات.
2: طب هيكلف، هل الألوان الأحمر والنبيتي رجعت موضة تاني ولا لأ؟
3: نحن شايفين في موضة جديدة نازلة، اللي هو ممكن نحن نلون تلت شعرنا اللي تحت أو أطراف شعرنا اللي تحت، ممكن الألوان دي تبقى لون أحمر لو لقت علينا. يعني ممكن نحن لو عندنا البشرة ممكن تبقى بيضة، ما تبقى سمرة خالص، هتبقى أحلى. ده وجهة نظر الشخصية، دايما بشوفه أنا أنه ممكن واحد البنت تبقى بيضة وتعمل شعرها بني ويبقى الأطراف اللي تحت أحمر. دي حاجات كمان شوية ستايلش قوي، حاجات مجنونة شوية، عشان نحن بنتكلم ممكن البنت تبتدي تصبغ شعرها من 15 لغاية 20 سنة، فممكن تعمل ألوان كتيرة. ولو في ناس بنات صغيرة في خصل ما بتأذيش الشعر خالص، تبقى فيها زي آخرها ستيكر خفيف، ممكن تتحط على الشعر 3 أيام 4 أيام وتتشال. ممكن يبقى فيها لونها موف، ممكن يبقى لونها بينك.
2: بتهيألي دي تبقى طريقة أحسن من أنه يلونوا الخصلة نفسها، صح؟ تبقى الخصلة بتتركب وبتتشال، مش كده؟
3: ودي بتبقى خصلة هيومن هير، يعني هي بتبقى أصلا شعر طبيعي.
2: تمام، خليكم معنا واستنونا بعد الفاصل علشان نكمل نحكي عن القصات والشنيوهات 2014. استنونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنكمل نتكلم عن القصات. هيكلب ايه احلى قصات للبنات دلوقتي؟
2: انا حاسس انه في موضتين في نفس الوقت، يعني في بنات دايما بيسيبوا شعرهم طويل ومن غير لايرز خالص، من غير اي تدريج في شعرها، فممكن شعرها يبقى لغايه تحت كتافها وتبقى القصه بس متدرجه شويه، ودايما ممكن تبقى نازله على عينها، ودي حاجه موضه حلوه قوي عشان بتدي جمال لوش البنت وبنفس الوقت يديها غموض شويه، فدي حاجة أنا بحسها شخصيا بتبقى حلوة على البنت. بلاس البوي كات بتبقى حلو كمان لو هو معمول كالر حلو عليه،
1: يعني زي إيه هكلم؟
2: متوقف على لون بشرة البنت، ممكن هي تعمله ألوانات البني الساندري، ممكن تعمله ألوانات البني المحمرة، ممكن يبقى بلوند شوية بس هو مبقاش بلوند قوي، ممكن يبقى ضي بلوند، ونبتعد شوية عن الشوكولات عشان الشوكولات ما بقاش موضة قوي.
1: أوكي. طب هيكلف البوي كات دي بتليق على أي حد ولا عايزة شكل وشه معين ونوع شعر معين؟
2: ممكن تليق على البنات اللي وشهم مش مليان قوي، البوي كات دايما بتليق على البشرة اللي هي ممكن وشها يبقى رفيع أكتر عشان بتبان دايما من عند الرقبة أو من عند منطقة الدقن كلها، لازم تبقى دي رفيعة عشان تبقى لايق عليها أكتر البوي كات، هي بتدي حجم أكتر للوش.
1: طب هل بيبقى أحلى لو البنت شعرها ناعم ولا حتى لو الشعر مش ناعم، بس هل هتحتاج تبقى بتعمله سشوار على طول ولا إيه رأيك؟
2: لا، هي القصات دايما متعلقة بطريقة الشعر الطبيعية، فنحن دايما لازم لما نيجي نقص الشعر نبقى نحن عارفين إنه هي بتعمل شعرها كتير ولا لا.
1: طب هيكلف كان طالع في وقت الكاري مودة أو الطويل من ناحية والقصير قوي من ناحية، هل ده لسه موجود ولا لأ؟
2: طبعا لسه موجود، وطبعا هو كان في طويل من ناحية وقصير من ناحية، بقت في موضة انه احنا ممكن نشيل الجنب كله.
1: طيب هيكلف لو عايزين نتكلم على شنيوهات 2014، ايه الشنيوهات اللي بتحس ان هي بتليق على البنات او اللي انت بتحب تعملها؟
2: طبعا انا بحب دايما ألم الشعر لو هو في فرح او في خطوبة، دايما لما الشعر بيتلم بيبان ملامح الوش، ودايما الشعر متعلق باللبس، دايما بنصح ان احنا نلمه حتى نبين الميك اب، نبين ملامح الوش.
1: تمام. طب هيكلف هو في انواع شنيوهات، يعني في مثلا شنيو كامل، هاف شنيو، ممكن تشرح لنا ايه الفرق؟
2: طبعا الهاف شنيو هو معرف نفسه انه هو هاف شنيو اصلا، احنا ممكن نلم نص الشعر والنص الشعر التاني يبقى متناسق مع الشعر اللي لميناه، ممكن يبقى متسايب بس متسايب بطريقه حلوه، او ملموم كله على جنبه معين، او ممكن يبقى ملموم فوق خالص، او ممكن يبقى ملموم كله ناحيه الرقبه من ورا، حسب كل فستان هو بيليق عليه ايه.
1: هيكلف بنشكرك جدا على المعلومات المفيده.
2: ميرسي قوي ليك، وانا مبسوط قوي انه استضفتوني بالحلقه الجميله دي.
1: شكرا ليكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: مرة قريت على الإنترنت بولس يعترف أن المسيح مجرد إنسان مخلوق ومش إله زي ما بيدعي النصارى، وبيستند على كلامه ده من كلوسي 1:15 إنه بكر كل خليقة. أنا عايز أقول للي بيقول الكلام ده وفاكر إن المسيح مجرد واحد من الخلائق، لو بصيت يا أخي في القرينة اللي هي كل الأصحاح، هتكتشف مين هو المسيح. إن هو الله، إن هو مش بكر كل خليقة، هو خالق كل الخليقة، هو مصدر كل خليقة، هو رأس كل الخليقة. لأن في الحقيقة كلمة بكر في اللغة اليونانية بروتوكوس، وكلمة بروتوكوس معناها رأس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة، أعظم من كل الخليقة. بص معايا في كولوسي 1: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الرب يعترف. لو بصيت في آية 15 يقول عن المسيح: الذي هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة في اللغة اليونانية اسمها مورفي، يعني ذات طبيعة الله، ذات طبيعة، هو الشبيه الكامل بالله. وبعدين لما نيجي الآية 16 يقول: فإنه فيه خلق الكل. يا في المسيح خلق الكل. يكمل ويقول: ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. آية 17: اللي فاكر أن المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل الخليقة، يا أخي أرجوك فكر شوية، هل المسيح أول الخليقة؟ كلنا عارفين أن أول الخليقة آدم، آدم أول الخليقة، لا يمكن يكون المسيح. إذن كلمة بكر، بكر كل خليقة، رأس كل الخليقة، رئيس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة. لو بصيت معايا في آية 17 يقول: الذي هو قبل كل شيء. فعلا، لأن هو أزلي، لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وفيه يقوم الكل. لما تكمل تيجي الآية 19: لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، يقصد كل ملء اللاهوت. أحط لك آيتين عشان تعرف إزاي أن كلمة بروتوكوس مش معناها أول المواليد أبدا، كلمة البكر هنا معناها أسمى، أعظم، أعظم الكل، رأس ورئيس الكل. عبرانيين 1:6 يقول: وأيضا متى أدخل البكر، البكر اللي هو بروتوكوس، متى أدخل البكر إلى العالم، يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. ده مين اللي تسجد ليه كل ملائكة الله؟ هو في إنسان بتسجد ليه كل ملائكة الله، ولا لأنه هو الله؟ هو الله. مزمور 89 آية 27 يقول كده: أنا أيضا أجعله بكرا. لما يقول أجعله بكرا يعني أسمى، رئيسا، أعظم. يقول كده: أعلى من ملوك الأرض. فالمسيح هو البكر الأعلى، الأسمى، الأعظم من كل ملوك الأرض. يا عزيزي، مسيحنا ليس إنسان، مسيحنا هو رب كل الخليقة وسيد كل الخليقة، هو الله الظاهر في الجسد. عايز أكد تاني، ليه ظهر في الجسد؟ ليه تجسد؟ علشان يعلن لنا إن الله محبة، عشان يدفع تمن خطايانا، عشان يقول لنا اللي عايز يعرف الصورة الحقيقية عن الله هو ده الله، الله اللي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. هل تقبل محبة الله؟ هل تعترف به ربا وسيدا؟ الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

لي واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بسطت إليك يدي نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغدات لأني عليك توكلت، عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الضيق نفسي.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: ما هو الختان وما هي وظيفته؟
2: الختان مسألة طبية كانت معروفة عند شعوب كثيرة، واختار الله الختان لإبراهيم ونسله ليكون علامة العهد الذي جعله بينه سبحانه وبينهم. وقد أمرت شريعة موسى أن يتم الختان للمولود الذكر عندما يبلغ من العمر 8 أيام، كما منعت شريعة موسى أن يتناول شخص أغرل، أي شخص غير مختون، من وليمة الفصح. وكان الأجانب الساكنون وسط بني إسرائيل مطالبين بأن يختتنوا مهما كانت أعمارهم. والختان فرض ديني يميز نسل إبراهيم عن باقي الناس، وهو يعني تكريس نسل إبراهيم للرب. وقد حلت المعمودية في العهد الجديد محل الختان في العهد القديم كعلامة على عهد الرب مع شعبه.
1: هل الناس متدينون بطبعهم؟ وهل التدين غريزة فيهم؟
2: قال فولتير الكاتب والمفكر الفرنسي: إذا لم يكن هناك إله فمن الضروري أن نوجده. وهذا القول الذي صدر عن مفكر كبير يكشف عن عميق إدراك الإنسان لحاجته إلى الدين، ثم أن البشرية وسط ما ينتابها من تقلبات في أحوالها تراها تحن وتشتاق إلى القيم الروحية الثابتة فتسعى في طلبها. هذا السعي هو الذي أدى إلى انتشار ونمو كل الأديان التي عرفها عالمنا. والنظرية التي تعزو الدين إلى الغريزة لا تلقى قبولا عاما.

0: من عند علماء النفس، فهم لا يؤمنون بوجود غريزة خاصة بالدين، ويقولون إن الإنسان إذا لم يتعلم عن الله فإنه لا يبدي أي وجهة نظر دينية مطلقا. فإن صدقوا وكان الإيمان الديني ليس غريزة، فما هو أصل الإيمان بالله إذن؟ إن أقوى سبب نفسي للإيمان بالله هو أن لكل منا أبا، وأن اكتشافنا لنقائص آبائنا يوجد عندنا إحساسا بحاجتنا إلى كائن كامل منزه عن سيئات والدينا. فالاعتقاد بالله هو تحقيق رغبة، كما أنه يسمح لنا بأن نخلد الصورة المثالية لوالدينا. ففي تصورنا أنه يوجد أب سماوي نستعيد التخيلات التي فقدناها مع الطفولة، وعندما تصير حدود قدرات والدينا ونقائصهم واضحة للعيان نسعى حثيثا في طلب شخص كلي القدرة وكلي المحبة ينبغي عليه أن يتغلب على كل ما في أرضنا من مضايقات دون أن ينهزم أمام أي منها. يدعى الله سبحانه في الإنجيل بالآب، وقد دلت التحليلات النفسية على أنه هو الآب العظيم الذي سبق أن ظهر بها الوالد لطفله الصغير المحفوظة في ذاكرته لأبيه والمبالغ فيها أيام طفولته فيعظمها كإله، ثم يأتي بها إلى الحاضر وإلى الواقع. إن القوة العاطفية لهذه الصورة التذكارية ثم بقاء طبيعة احتياجه للوقاية والحماية هما السبب اللاشعوري لاعتقاده بالله. التدين هو الإيمان العميق الراسخ بوجود إله خالق للبشر وخالق للأشياء بكلمة قدرته، وهو مانح الحب والعطاء والخير بسخاء، وهو يعطي ولا يعير. والله صنع السماء والأرض والإنسان وأرسل الرسل ليعرف الإنسان أن له ملجأ أمينا وحصنا في زمان الضيق، ولهذا أعطانا الدين لنعبد الله ولنسير على هداه لنكون كما خلقنا على صورته والإنسان على صورة الرحمن، وجعل الأبدية في قلوبنا فصرنا نفتش عنه حتى نتبعه. وأختم إجابة هذا السؤال بتلخيص ما قلته. تبين لنا أن لا وجود لغريزة معينة في الإنسان تجعله متدينا، فالموقف الديني مكتسب أكثر منه فطري. فإذا أردنا أن شخصا يتدين فينبغي علينا أن نعلمه أمور الدين في طفولته، فإذا انتظرناه حتى يكبر وتوقعنا منه عندئذ أن يختار دينه فإن انتظارنا سوف يطول. وأننا نجد أيضا أن العلاقة الطيبة بالله تقوي هذا الاعتقاد بذات القدر الذي تؤدي به العلاقة السيئة إلى تحطيم أو تشويه ذلك الاعتقاد.
1: قرأت في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا قول المسيح ليوحنا المعمدان: طوبى لمن لا يعثر في. فهل عثر المعمدان في المسيح؟
0: كان يوحنا المعمدان منذ أكثر من سنة سجينا في قلعة مخيروس في بيرية، إلا أن حبسه لم يمنع تردد تلاميذه عليه، فأخبروه بمعجزات السيد المسيح المتعددة، ولا سيما بأعجبها وهي إقامة الشاب الميت ابن أرملة نايين من الموت، أقامه ودفعه إلى أمه. وأخبروه أيضا كيف تتبع الجماهير السيد المسيح مندهشة من أقواله وأفعاله. وكان المعمدان في الماضي قد أعلن عظيم احترامه وشدة حبه للمسيح، وهو لا يرتاب أبدا في حب المسيح له، والآن لا يقدر أن يرتاب في مقدرته الفائقة. فتساءل المعمدان: كيف لا يسأل المسيح عني في سجني هذه الشهور الطويلة؟ أليس هو الموعود به نصير المظلومين؟ أي ظلم أفظع من الذي أصابني بسبب صلاحي وغيرتي على الصلاح؟ فكيف لا يمد لي السيد المسيح نسيبي وحبيبي يده القديرة لينشلني من هذا الضيق والخطر، ولو اقتضى ذلك أن يجري معجزة؟ لو كان يوحنا كسائر معاصريه منتظرا أن يكون ملكوت المسيح زمنيا محاطا بالمجد، لوجه له هذا السؤال: أين هذا الملكوت الذي بشرت أنا باقترابه؟ أين المحبة والرأفة التي ينتظر ظهورهما في المسيح ملك هذا الملكوت؟ ثم إن المعمدان قد يشك في أمر المسيح لأنه خالف أسلوب الحياة التقشفية التي اتخذها المعمدان لنفسه قانونا. كان المعمدان بشرا معرضا للسقوط، فلا عجب أن استولى عليه الشك والقنوط في مرارة ظروفه بعد كل ما كان له من الحرية والسطوة والعظمة. ويصعب جدا على رجل في عز قوته أن يقيد بلا عمل بعد سنين كلها عمل في خدمة الله بهمة ونشاط. في ذات يوم خار عزم المعمدان، فأرسل اثنين من تلاميذه الأمناء يسألان المسيح: هل أنت حقا الموعود به؟ نستنتج من إجابة المسيح أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية يلام عليها بعد كل ما كان قد رآه وسمعه، فتكون هذه زلة، وإن كانت وحيدة ذكرت لرجل الله العظيم هذا كما ذكرت زلات لغيره من الرسل. لكن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، فشكوك المعمدان ساقته إلى السيد المسيح لا إلى ترك السيد المسيح. في الحديث القادم بإذن الله أتابع إجابة السؤال.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: في كورنثوس القديمة في اليونان كان في منصة عالية بيقعد عليها القاضي، قدامه بيكون في لوحة اسمها بيما، هي دي الكلمة اللي كان بيستعملها بولس علشان يوصف كرسي قضاء المسيح، المكان اللي هيكون موجودين فيه كل المؤمنين وهيتحاسبوا على أعمالهم. في كورنثوس البيمة كانت موجودة في مكان عام وواضح لكل الناس. يا رب يكون ده الوقت بتاعنا قدام يسوع. النهاردة هناخد نظرة أعمق عن الوقت اللي كل مؤمن هيقف فيه قدام كرسي القضاء السماوي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحكمنا.
1: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ده اللي مكتوب في سفر الرؤيا. لكن السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، وهو سؤال صريح جدا، السؤال هو ايه اللي بتعمله الدموع في السماء اصلا؟ ليه لازم ربنا يمسح كل الدموع؟ طيب، في اجابتين مشهورين على السؤال ده. الاولى هي اننا ممكن نندم على حقيقة ان فيه ناس بنتمنى انهم يكونوا في السماء لكنهم مش هيكونوا موجودين، وممكن نبكي كتير لما ده يحصل. لكن في تفسير تاني وانا افتكر اني ممكن افضله، وهو اننا هنبكي لما نفكر في الندم اللي هنحس بيه بسبب حياتنا الانانية اللي عشناها في وجود كل البركات اللي الله ادهلنا وكل الفرص اللي كانت قدامنا، وبسبب اننا ما كناش كويسين لما وقفنا قدام الله عند كرسي قضاء يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول ان كل المؤمنين هيقفوا قدام كرسي قضاء المسيح، زي ما هنشوف. في حكمين مهمين جدا في الكتاب المقدس. اول واحد هو دينونة اللي مش مؤمنين، وهنتكلم عليها في رسالة تانية علشان دي سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي الوقت المناسب هنتكلم عن الضيقة وضد المسيح، لكن الرسالة دي هتكون مخصصة لنا احنا كمؤمنين. وبالنسبة للي مش مؤمنين، انتوا كمان محتاجين تسمعوا كويس. دلوقتي انا عايز اقول ان الرسالة اللي جاية كمان هتكون عن حقيقة اننا هنكون مع يسوع المسيح في عشاء عرس الحمل. انا اعتقد ان كرسي المسيح اللي بتكلم عنه النهاردة هيحصل بعد اختطاف الكنيسة. احنا اتكلمنا عن الاختطاف المرة اللي فاتت، وكرسي المسيح هو الخطوة اللي بعد كده بالنسبة لنا. في مفاهيم كتير غلط عن كرسي المسيح. في مؤمنين بيقولوا بما ان كرسي المسيح مش بيحدد اذا كنت رايح السماء ولا لا، وهو بس ليه علاقة بالمكافآت، يبقى طريقة حياتي مش مهمة. والاكتر من كده كمان ان مش الجلجثة مغطية الموضوع. لو الجلجثة مغطية الموضوع يبقى انا اعيش زي ما انا عايز وهطلع من الموضوع كويس. فخليني اوضح لك ان فعلا الجلجثة غطت كل حاجة. لما نقبل يسوع المسيح كمخلص، خطايانا بتتغفر على طول، الماضي والحاضر والمستقبل منها. لكن ده مش معناه اننا نقدر نعيش زي ما احنا عايزين. الله بيأدبنا لما مش بنطيعه، وبيدين الخطية في اي مكان تكون فيه. انت عارف ان في سفر اعمال الرسل في قصة عن حنانيا وسفيرة، افتكر انهم كذبوا ونتيجة الكذبة دي الله موتهم، ماتوا خلاص. انا بتخيل انهم راحوا السماء وقالوا ايه ده، احنا كنا مؤمنين والجلجثة غطت كل حاجة. ايوة، لو كانوا مؤمنين الجلجثة هتغطي الموضوع، وده السبب انهم موجودين في السماء. لكن لازم نميز بين ده وبين حقيقة ان الله بيعاملنا كمؤمنين بشكل فردي وعايزنا نعيش حياة مقدسة. في مفهوم غلط تاني، وهو اننا لما نتكلم في موضوع المكافآت ده بيكون دافع اناني. انت سمعت الكلام ده صح؟ وبعدين في ناس بيقولوا طيب مش ده حقيقي اننا لما هناخد الاكاليل دي هنرميها تحت رجلين يسوع؟ ده معناها انها حاجة مش مهمة. لو كنا وحشين هناخد اكليل واحد بس وهنرميها عند رجلين يسوع وبعدين نروح الأبدية وننسى الطريقة اللي عشنا بيها هنا على الأرض. الموضوع مش بالسهولة دي. أولا، أنا ما افتكرش أن المكافآت هتكون ميداليات هنرميها عند رجلين يسوع. ممكن ناخد أكاليل ونرميها تحت رجلين يسوع فعلا، لكن لو عملنا كده احنا هناخدها تاني من على الأرض علشان احنا هنملك مع المسيح لأبد الآبدين. أنا أفتكر أن المكافآت دي لها علاقة بمناصب المسؤولية في الملكوت القادم. الأمين في القليل هيملك على القليل، والأمين على الكتير ده معناه أنك أمين جدا في اللي ادهولك الله، وهيكون عندك مسؤولية أكبر في الملكوت القادم. في يوم من الأيام فيه راجل بيقول أنه مؤمن، قال لي أنت عارف أنا مؤمن لكن أنا مرتد، أنا عايش حياتي بطريقتي. وبعدين قال عارف لما أوصل السما المهم أوصل حتى لو هكون في آخر كرسي أنا هكون سعيد. وده دايما بيخليني أبص للناس اللي قاعدين في آخر كرسي وبكون عايز أعرف إذا كنتوا فعلا مبسوطين ولا لأ، وإذا كنتوا سمعين كويس كمان ولا لأ. فأنا قلت له أنت عارف إن ده تواضع منك جدا، أنت عايز تكون في الصف الأخير في السما، لكن إيه رأيك لو يسوع عايزك تكون في الصف الأول باستخدام نفس التشبيه؟ وهل سبب انك في الصف الاخير علشان انت مزعله؟ الرسول بولس بيقول احنا عايشين علشان نرضي المسيح، عشان كده هو بيقول لاننا لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح. سبب انك هتكون في الصف الاخير باستخدام نفس التشبيه هو علشان عدم الامانة وعلشان انت مش بترضي المسيح. بالمناسبة في ناس بيقولوا اوه انت عارف لما أوصل السماء طالما عندي حتى ولو كوخ صغير هناك هكون راضي. لاحظت قبل كده أن أوقات الناس اللي بيقولوا أنهم هيكونوا راضيين بكوخ في السماء بيكونوا مش راضيين بكوخ في الأرض. يا صديقي اجري ورا المكافآت. جوناثان إدواردز قال أنه هيستخدم كل طاقته علشان يكسب أكتر مكافآت ممكنة، علشان كل ما كانت المكافآت اللي بتاخدها كتيرة فده معناه أنك كنت بترضي يسوع بشكل كبير. اعمل كده وروح خد المكافآت. في ايتين في الكتاب المقدس انت لازم تقراهم. الآية الأولى في كورنثوس الأولى وإصحاح 3 كمدخل للموضوع بيتكلم فيها الرسول بولس عن المكافآت وبيتكلم عن الحياة والأساسات وحاجات تانية. ده اللي قاله في كورنثوس الأولى 3 وعدد 5. فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. أوه، أنا ماسك نفسي أني أقف هنا وعلق، لكن أنا لازم أكمل. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. أولا هو ابتدى بتشبيه معماري وبعدين ابتدى يتكلم عن الزراعة. هتلاحظ أنه بيقول في آية 10 حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. اللي بيقوله الرسول بولس هنا إننا لازم نفكر في حياتنا وخدمتنا على إنها ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو خشب وقش، وبعدين لما الله يحرقها بالنار الحقيقة هتظهر إحنا كنا أي نوع من الناس وخدمنا مين فعلا لما كنا هنا على الأرض. من سنين كتير بعد ما حصل حريق كولورادو أنا وريبيكا كنا هناك ومشينا بالعربية جنب شوية بيوت. كانت حاجة ما تتصدقش، ما كانش في أي حاجة بقية غير المداخن علشان كانت مصنوعة من الطوب. بنفس الطريقة الرسول بولس بيقول إن في ناس هيوصلوا للسماء لكن أعمالهم هتتحرق. هتلاحظ أنه بيقول وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الدكتور هاري أرنسايد اللي كان موجود على المنبر ده في الأربعينات قال أن في ناس هيوصلوا السماء لكن ريحتهم وكأنهم خارجين من حريقة، هيوصلوا بصعوبة. الصورة هي أن حياتهم هتنهار وراهم. كل حاجة هتروح في الدخان لكن هيوصلوا السماء. ده اللي قاله بولس، فسيخلصوا ولكن كما بنار. طيب النهاردة هنتعلم ازاي نبني على اساس يدوم. في الحقيقة كل ده كان مقدمة. آية النهاردة هتكون في كورنثوس الثانية اصحاح 5، ولازم تقراها برضو، آية مهمة جدا. بولس بيقول في آية 9: لذلك نحترص أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. والكلام ده متوجه ليك وليا كمؤمنين. مش مفاجأة أنه بيكمل في كلامه وبيقول في آية 11: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. عظة النهاردة هي عظة جادة جدا. الكلام سهل، لكن علشان تتخيل إيه اللي هيحصل محتاجين عمل روح الله القدوس. علشان كده أنا بتمنى أن عقلك يكون مفتوح، أنا بتمنى أن قلبك يكون مفتوح بصدق، وإحنا بنتأمل النهاردة في كرسي يسوع المسيح. خليني أقول تعليقين. أول تعليق، خليني أدي لك 3 صفات للدينونة وبعدين 3 دروس لتغيير الحياة. ده اللي ناويين نعمله.
0: يا صديقي، نتمنى أنك تسمع الرجد حتى الفوز المرة اللي جاية، علشان هنكمل العظة دي اللي هتساعدنا نفهم جدية احتياجنا أننا نعطي حساب ليسوع المسيح. هنكتشف أن كرسي المسيح مش حاجة اختيارية، انت هتكون موجود لو كنت مؤمن، وانا هكون هناك، وهيكون الموضوع دقيق جدا. ربنا يباركك. اسمعنا واحنا بنكمل سلسلة العظات دي علشان الابدية جاية، وزي ما الراعي لوتسر بيقول كتير، الابدية طويلة والوقت قصير. خلينا نكون متأكدين اننا نحافظ على المنظور ده. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. في كل حاجة في حياتنا هيبقى فيه يوم للمحاسبة في كل حاجة بنعملها. نفس الموضوع بالنسبة للمؤمنين، هيبقى فيه معاد قدام كرسي المسيح. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إيه اللي هيحصل في المعاد ده. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحداً.

لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

يا رب نشكرك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ورنم ونصلي في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

0: وقبل الموت وقيامة المسيح جاء واحد ليلة واحد الراجل من العلماء الكبار اليهود اللي كان كيفتش على الحق سميته نيقوديموس لعند المسيح وقال له
1: المعلم كلنا كنعرفوا بلي الله هو اللي صيفطك حيث هاد المعجزات اللي كدير ما يقدر حتى واحد يديرها إذا ما كانش الله معاه
0: وقال له يسوع
2: راح حتى واحد ما غادي يدخل الجنة إلا إذا تولد مرة أخرى
0: وقال له نيقوديموس
1: شنو كتقول كيفاش يمكن الواحد يتولد مرة أخرى هو كبير في العمر واش يقدر يرجع عطان ديماه ويتولد مرة أخرى
0: وشرح له يسوع وقال
2: حتى واحد ما غادي يدخل الجنة إذا ما تولدش من الروح المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح الواحد كيخلق بذاته من باباه ويماه وهذه هي الولادة الأولى ما تعجبش إذا قلت لك خصك تولد مرة أخرى الروح القدس هو اللي كيعطي الحياة الجديدة الريح كينفخ فين بغى وتسمع صوته لكن ما تعرفش مين كيجي ولا لين كيمشي هكذا كل واحد اللي مولود من الروح وهذه هي الولادة الثانية
0: وهكذاك ما فهمش نيقوديموس وقال له يسوع
2: انت عالم كبير عند اليهود وما كتعرفش هاد الشي
0: وهو يفسر له يسوع شنو هي الولادة الروحية وقال له
2: كما علق موسى الحيد النحاس على الخشبة في الصحراء هكذا خصو يتعلق ابن الإنسان باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الله الحياة الدائمة حيث الله حب العالم حبة كبيرة لدرجة عطى ولده الوحيد باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الحياة الدائمة وينجيه من الموت والله ما صيفتش المسيح باش يحكم على العالم ولكن صيفته باش ينجي وينقذ العالم وكل واحد آمن به الله ما غاديش يحسبه ولكن اللي ما آمنش به الله يحسبه النور جل العالم ولكن الناس كيبغيو الظلام كتر من النور حيت خايفين عندك النور يفضح شرهم ولكن اللي كيدير الحق كيجي للضوء اللي كيآمن بابن الله عنده الحياة الدائمة واللي ما كيآمنش بابن الله ما غاديش يشوف الحياة الدائمة ولكن غادي ينزل عليه غضب الله
0: وفي الاخر فهم نيقوديموس وآمن بيسوع المسيح
3: الله كيحبك بزاف خاصك تاخد خطوة بالإيمان وتقبل محبته الراجل ولا المرأة المعطوطين في وقت موسى كان خاصهم ياخدوا خطوة بالإيمان ويشوفوا في الحية باش يعيشوا وكذلك باش تولد روحيا وتاخد الحياة الأبدية خاصك تقبل غفران الله على أساس سيلان دم المسيح من أجلك خاصك تشوف عذاب يسوع وتآمن

0: واحد النهار في الطريق من القدس للجليل، يسوع والتلامذ ديالو جازوا على مدينة السامرة، وحيت عيا يسوع جلس على الحافة البير، وجات واحد المرأة باش تسقي، وقال لها يسوع
1: أعطيني نشرب،
0: حيت التلامذ ديالو كانوا مجاو باش يشريوا الماكلة. وقالت له المرأة
2: كيفاش تطلب مني تشرب وانتينا يهودي وانا سامرية؟
0: حيت اليهود ما كانوش كيخلطوا السامريين. وجاوب يسوع وقال له
1: لو كان عرفتي المعطاة الله وشكون لك يقول لك أعطيني نشرب لو كانت طلبتي منه ويعطيك الماء الحي.
0: قالت له المرأة
2: يا سيدي ما عندك شي دلو والبير غارق، ومنين غادي يجيك الماء الحي؟ واش انت عظم من بابنا يعقوب اللي عطانا هاد البير وشرب منه هو ولاده والكسيبة ديالو؟
0: وجاوب يسوع وقال له
1: كل واحد اللي كيشرب من هاد الماء كيعاود يعطش، ولكن اللي كيشرب من الماء اللي نعطيه أنا ما عمره ما يعطش، ولكن كتولي فيه عين الماء كتفور للحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة
2: أزيلي أعطيني هاد الماء باش ما نعطشي وما نعاودشي نجي هنا باش نسقي.
0: قال له يسوع
1: سيري وعيطي لرجلك وأجي.
0: قالت له المرأة
2: ما عنديش الرجل.
0: قال له يسوع
1: عندك الصح في اللي قلتي، ما عندكش الرجل، حيت كانوا عندك 5 رجال واللي انت معاه دابا ماشي رجلك، عندك الحق.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أنا شايفة بلي نتنبي جدودنا عبد الله في هذا الجبل، وانتما كتقولوا بلي القدس هي المطعم فين خصها تكون العبادة.
0: وقال له يسوع
1: قال مرة تيقيني تجي واحد الساعة فاش لا في هذا الجبل ولا في القدس تعبد الله، انتما كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما حنا كنعبدوا اللي كنعرفوه حيت الخلاص ونجام اليهود، ولكن جي واحد الساعه وهي دابا من اللي يعبدوا العباد الحقيقيين الله بالروح والحق، حيت الله كيفتش على اللي كيبحال هادو اللي يعبدوه، الله روح واللي كيعبدوه خصهم يعبدوه بالروح والحق.
0: قالت له المراه
2: انا كنعرف بلي المسيح غادي يجي وملي يجي غادي يخبرنا بكل شيء.
0: وقال له يسوع
1: أنا اللي كنهضر معك هو المسيح.
0: وخلات المرأة القنبورة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس
2: أجي وتشوفوا واحد الرجل اللي قال لي اللي عملت في حياتي كلها واش يكون هو المسيح.
0: وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند المسيح وآمنوا به من ديك المدينة بزاف د الناس بسبب الكلام د المرأة اللي شهدت وقالت
2: قال لي اللي عملت كله.
3: اليوم كيسافروا بزاف د الناس باش يعبدوا الله في واحد بلاصة كيظنوا بلي الله غيغفر لهم ذنوبهم كلها تما، هو بلي الله غيرضى عليهم ويعطيهم اللي بغاوه في ديك البلاصه. هذا خطا، الله منع من الاول وحرم باش تكون حجار مقدسه ولا حوايج اخرى مقدسه. الله روح وباش تعبد الله خاصك تعبده بالروح والحق وتولد مره اخرى من روح الله، وهيدا تعبده بالحق كما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي الله روح وباش تعبدو خاصك تعبدو بالروح والحق. الله محبة، الله كيبغيك، الله بغى الخير والسلام والفرحة الكبيرة في حياتك، الله بغى يعطيك واحد الحياة جديدة. الإنجيل كيعاودنا
0: واللي قبلوا المسيح واللي آمنوا باسمه اعطاهم الحق باش يولي ولاد الله، اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خاطر الجسد ولا من خاطر الراجل لكن من الله، يوحنا 1:12-13.
3: ولكن كلنا عندنا واحد المشكل كبير،
0: الناس كلهم ذنبوا وما دركوش مجد الله، روما 3:23. وأجرة الخطية هي الموت، روما 6:23. ولكن الله بين محبته لنا حيت مات المسيح على سببنا وخحنا باقي مذنبين، روما 5:8.
3: الإنجيل كيعطينا واحد الوعد عظيم،
0: حيث إذا استقريتي بفمك بالرب يسوع وآمنتي بقلبك باللي الله قيمه من بين الأموات تنجى، روما 10:9.
3: الله بغى يرجع العلاقة معك، الله بغاك تعيش معاه في الجنة، بغاك تولي ولده. هذه واحد الهدية من الله ليك، كاين طريق واحد باش تصلح العلاقة مع الله، خاصك تقبل هدية المسيح اللي مات على ذنوبك، وخاصك دير جوج حوايج باش تقبل هاد الهدية. الحاجة الأولى توب من ذنوبك خاصك تطلب من الله الغفران على أساس موت المسيح على ذنوبك. الحاجة الثانية، آمن بالمسيح، خاصك تقبل بالإيمان ذبيحة المسيح وعمل الله ملك على حياتك. خاصك تختار باش تبعو طول حياتك. واش بغيتي تقبل هاد الهدية دابا باش تصلح علاقتك مع الله؟ واش دير هاد جوج الحوايج، يعني تتوب وتآمن؟ إلا أنت مستعد باش تقبل هاد الهدية، صلي واحد الصلاة بحال هذه. يا ربي، أنا كنعترف ليك باللي أنا مذنب في حقك وفي حق الآخرين، أنا محتاج لغفرانك ونادم على ذنوبي، طهر قلبي منها. أنا آمنت بالمسيح اللي مات في موطعي على الصليب وقام من الموت باش يحررني من الذنوب اللي في حياتي، وأنا كان قبلك منجي شخصي لحياتي، وكان قبل الحياة الأبدية اللي كتعطيها لي باطل. حاولني يا ربي باش نعيش حياة صالحة قدامك، في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: ومن اللي طلع يسوع للسماء بعشر أيام كانوا التلامذ في القدس مع بعضياتهم، وواحد الساعة سمعوا صوت قوي جاء من السماء كبحال شي رعدة وعمرت البلاصة اللي كانوا جالسين فيها، ومن بعد شافوا كبحال لسان العافية على الراس كل واحد اللي كان تما كيما وعدهم يسوع، وتعمروا كلهم بالروح القدس، وكانوا بزاف د الناس من كل بلايص د الدنيا في القدس حيت كان العيد. جاءوا من العراق ومصر وإيران وتركيا وآسيا وأوروبا وجوايا ليبيا والعرب، وكلهم سمعوا على العجائب د الله في اللغة ديالهم وتعجبوا كاملين وقالوا
1: شنو هادشي؟
0: ولكن بعضهم ضحكوا عليهم وقالوا
1: راس كرانين.
0: ووقف بطرس والحداش تلامذ الآخرين وقال لهم
2: هادو ما هماش سكرانين، ولكن هادشي وقع باش يتحقق اللي قال النبي يوئيل في اليوم الاخر الله غادي يكب روحه على كل الشعوب وكل واحد اللي استغاث باسم الرب ينجى.
0: وتعمر بطرس والتلامذ الاخرين بالروح القدس ورجعت عندهم القدره باش يهضروا بقوه مع الناس كاملين على يسوع، وعاود بطرس على العجائب والامارات اللي عملهم الله بيد يسوع وعلى النبوات اللي حقق يسوع، وقال
2: انتم بيدين قباح صلبتوا يسوع وقتلتوه، ولكن الله قوموا من بين الميتين، وخصكم تعرفوا كلكم بالتحقيق باللي هاد يسوع اللي صلبتوه انتوما ردوا الله رب ومسيح.
0: ومن اللي سمعوا هاد الشي تقرصوا في قلبهم وقالوا البطرس وللرسل الاخرين
1: شنو نعملوا يا خوت؟
0: وقال لهم بطرس
2: توبوا من ذنوبكم وتغطسوا باسم المسيح باش ذنوبكم يتغفروا، وغادي تاخذوا معطى الله اللي هو الروح القدس، حيث الله هو اللي وعد بهاد الشي لكل واحد اللي كان بعيد عليه ورجع، الله كيطلب من كل واحد يرجع له.
0: وكان بطرس كيترجاهم وكينباهم بكلام آخر وكيقول
2: نجوا راسكم من هذا الجيل المعوج.
0: واللي قبلوا كلامه تغطسوا ونزادت في ديك النهار مقدار 3000 د الناس.
3: الإنجيل كيقول ما تسكروش بالخمر اللي كتسبب في الفساد، ولكن تعمروا بالروح القدس. الروح القدس هو روح الله، كل واحد كيأمن بالمسيح ذنوبه كتغفر وكيتعطالو الروح القدس. واش كتعقل من اللي يسوع قال خاصنا نتولدوا من روح الله باش ندخلوا الجنة؟ من اللي كان قبلوا المسيح كان تولدوا من روح الله، كان رجعوا خليقة جديدة، خليقة مولودة من الروح وماشي من الذات. كل المؤمنين المسيحيين الحقيقيين، يعني المؤمنين اللي تولدوا من جديد، عندهم الروح القدس. الكتاب المقدس كيقول تعمروا بالروح القدس. تعمروا هنايا كتعني باللي نكونوا ديما معمرين بالروح القدس، يعني تعمر كل نهار وتجدد. خاصنا كل نهار نطلبوا من الله باش يعمرنا بالروح القدس. الروح القدس كيعطي القوة لأتباع المسيح باش يكونوا شهود صحاح ويتغلبوا على الشيطان. بطرس من صياد الحوت خايف ولا من شهود الشجعان للمسيح، حيث الروح القدس نزل عليه. وبسبب شهادة بطرس آمن تقريبا 3000 شخص بالمسيح في نهار واحد. الكنيسة ماشي هي البناية، الكنيسة هي المؤمنين بالمسيح من اللي كيجتمعوا مع بعضياتهم. سمع حياة المؤمنين الأولين زعم الكنيسة الأولى كيف كانت.
0: المؤمنين الأولين كانوا كيداوموا على التعليم للرسل والشركة وتكسير الخبز والصلاة، وكانوا كلهم مع بعضياتهم، وكان عندهم كل شيء مشروك، وكانوا كيبيعوا اللي عندهم ويقسموها بيناتهم على القدر الحاجة كل واحد، وكانوا كل نهار كيداوموا على المشي ديالهم لبيت الله برأي واحد، وكانوا كيكسروا الخبز في ديورهم ويأكلوا مع بعضياتهم بالفرحة والقلب الصافي، وكيحمدوا الله وعندهم القبول عند الله والناس كلهم. وكان الرب كيزيد كل نهار في الكنيسة الناس اللي نجاو. وكان واحد من تلامذ المسيح سميته فيليبوس، راجل تاقي والله استعمله باش يخبر بخبر الخير، ودار بزاف دي المعجزات باسم المسيح، وبزاف دي السامريين أمنوا على يده. في ذيك الوقت ظهر له ملك الله وصيفته لواحد الطريق في الصحراء، وجبار واحد الراجل ماشي في كاروستو كيقرأ من كتاب النبي إشعية، وهذا الراجل كان وزير مهم في الحبشة، وقال الروح القدس لفيليبوس
4: قرب من مول هاد الكاروسة وترافق معه،
0: وجرى فيليبوس ومن الليل حقوس معه كيقرأ من كتاب إشعية وقال له
4: واش كتفهم اللي كتقرأ؟
0: وجاوبه الحباشي
2: كيفاش غادي نفهم إذا ما شرح لي شي واحد؟
0: وطلب من فيليبوس باش يطلع ويجلس معاه في الكاروسة، وجبرو كيقرا في الآية اللي كتقول وهما غادين به للذبيحة بحال واحد الخروف، وبحال الخروف ساكت قدام اللي يجزو ما فتحش فمه. وقال له الحباشي
2: عافاك قل لي على من كيقول النبي هاد الكلام، على راسه ولا على شي واحد آخر؟
0: وبدا فيليبوس كيبشر الحباشي بيسوع من هاد الآية. وملي كانوا ماشيين في الطريق وصلوا لواحد الموضع فيه الماء، وقال له الحباشي
2: هالماء شنو اللي كيمنعني من التغطيس؟
0: وقال له فيليبوس
4: تقدر تغطس إذا كنت كتآمن من كل قلبك بهاد الكلام.
0: وجاوبوا الحباشي وقال
2: أنا كان آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله.
0: وآمر باش توقف الكروسة ونزل فيليبوس والحباشي الماء، وغطس فيليبوس الحباشي. وملي طلعوا من الماء خطف روح الله فيليبوس، وما بانش مرة أخرى للحباشي اللي مشاف طريقه فرحان. والتغطيس هو رمز باللي ندفننا مع المسيح في الموت وقمنا معاه للحياة الجديدة، زعما موت الإنسان القديم وخلوق الإنسان الجديد.
3: شنو غادي يوقع في المستقبل؟ واش نقدروا نعرفوا؟
0: إياه نقدروا نعرفوا. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي يسوع غادي يرجع مرة أخرى للأرض، مالك منتصر وقاضي كيحكم بالعدل، والناس اللي ماتوا كانوا كيأمنوا بيسوع غادي يقوموا هما الأولين من الموت، وإحنا المؤمنين اللي باقين بالروح غادي نتلاقوا معاه في السحاب، وعيوقف يسوع ملك الملوك وعيحكم الدنيا كلها، والله غادي يحاسب الشيطان الخداع وغادي يسيبه في قاع جهنم على الدوام، والناس كلهم عيوقفوا قدام العرش العظيم دالله. والله عيجبد كتاب الحياة، وكتاب الحياة هو الكتاب فين مكتوبة السميات الناس اللي كيآمنوا وكيتبعوا المسيح، والكتاب عيكون مطبق وحتى واحد ما يقدر يفتحه. ومن بعد غادي يجي ولد المرأة اللي هو المسيح الخروف اللي ما فيه حتى شي عيب، وهو عيجي ويفتح الكتاب على صوت التسبيح.
1: انتينا كتستاهل بسبب موتك تفتح الكتاب، بدمك انتينا شريتي ناس لله من كل قبيلة وشعب ولغة، وعملتي منهم مملكة كهنة وأمة مقدسة وعيملكوا على الأرض.
0: والله غادي يحاسب الناس على الأعمال دياله، وفي كتاب الحياة مكتوبة السميات الناس اللي كيتبعوا المسيح، والمسيح غادي يفرق الناس على اليمن وعلى الشمال كيما كيفرق السارح الغنم على المعيز، وعيقول المسيح الخرفان اللي على اليمن أجي ويا اللي بارككم الله ورتو اللي وجد لكم من قبل ما يخلق الدنيا، وعيقول اللي على الشمال سميتكم ما مكتوباش في كتاب الحياة سيروا الجهنم اللي دار الله للشيطان والأتباع دياله، وعتكون سما جديدة وأرض جديدة، والله غادي يكون مع شعبه وغادي يمسح الدموع من العينين، وما عتكونش الموت من بعد ولا حزن ولا بكاء ولا عذاب، وما عيكونش الليل والناس ما عاد تحتش الشمس، حيث العز الله والخروف المذبوح اللي هو المسيح غادي يضوي على الناس وعيحكم على الدوام، وعتكون شجرات الحياة موجودة وعتسال اللعنة الموت علينا.

0: عزيزي المستمع، هذه هي الرسالة الله اللي بغى يوصلنا بواسطة الأنبياء القدام. أنت مختور من الله إذا آمنت بهذه الرسالة. الروح القدس غادي يسكن فيك ويشجعك ويوريك شنو الله باغيك تدير ويعطيك السلام في قلبك. تكلم مع الله وقل له فين انت في طريقه. وإذا كنت باقي ما قبلتي المسيح في قلبك، علاش اللي ما تقبلوش اليوم؟ كنتمنى باللي تكون كدير هاد الدراسة مع شي مؤمن ولا مؤمنة، ولكن إذا كديرها بوحدك عيط على هاد التليفون اللي فوق السي دي والإمبي 3 وقول فين انت في طريق الله من خلال الأنبياء القدام. وإذا قبلتي المسيح خاصك تمشي معاه في حال هيدا. في الأول خاصك تغطس، هضر مع اللي كيدير معاك هاد الدراسة وقول له باللي انت مستعد باش تطيع المسيح في التغطيس بحال هاد الحبشي. ثانيا طلب من الله باش يعمرك بالروح القدس كل نهار. ثالثا اجتمع ديما في الكنيسة كما شفنا من قبل باللي الكنيسة ماشي هي البناية، ولكن المؤمنين بالمسيح اللي كيجتمعوا كيكونوا هما الكنيسة. تقدر تجتمع مع واحد ولا جوج آخرين ولا الآلاف، المهم هو تجتمع مع المؤمنين. رابعا قرأ ولا اسمع من الكتاب المقدس كل نهار باش تكبر في إيمانك. كاين بزاف ديال القصص آخرين والحكمة والتعليم ديال الأنبياء القدام في الكتاب المقدس. ملي تقرأ ولا تسمع طلب من الله باش يكلمك والروح القدس غادي يعلمك.
1: الروح القدس كيقول آجي، واللي كيسمع يقول آجي، وكل واحد اللي فيه العطش يجي ويشرب من ماد الحياة باطل. آمين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: Welcome to this last message in this current series of messages.
2: نرحب بكم في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة.
1: We have been studying God's compassion.
2: كنا ندرس الحنو الإلهي.
1: We're looking at this from the point of view of the book of Jonah.
2: وتأملنا في هذا المعنى مما جاء في سفر يونان.
1: And I left you in the last broadcast by asking the question.
2: وفي الحلقة الماضية افترقنا بعد أن قدمت لكم سؤالا.
1: What is the solution to forgetting the mercy and the grace of God?
2: ما هو الحل لمشكلة نسيان نعمة الله ورحمته؟
1: And I want to begin by reading the fourth chapter from the book of Jonah.
2: وأود أننا نبدأ هذه الحلقة بقراءة الأصحاح الرابع من سفر يونان.
1: Get your Bible and turn to chapter 4 in the book of Jonah.
2: جهز كتابك المقدس وتابع معنا قراءة هذا الأصحاح الرابع من سفر يونان.
1: And let us read it together.
2: دعنا نقرأ هذا الأصحاح معا. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال: آه يا رب، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم، بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني، لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب: هل اغتصت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد، فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة، فضربت الشمس على رأس يونان فذبل، فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان: هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتصت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
1: So what is Jonah's solution to the mercy of God?
2: فما هو الحل الذي رآه يونان أمام رحمة الله؟
1: He wanted to quit.
2: أراد أن يهرب.
1: He wanted to run away again.
2: أراد أن يهرب مرة أخرى.
1: Jonah built himself a private retreat and decided to stay there.
2: وبنى يونان لنفسه مكانا اعتزل فيه وقرر أن يبقى هناك.
1: What does Jonah's action mean?
2: ماذا تعني تصرفات يونان؟
1: They meant that Jonah was declaring his independence from God.
2: إنها تعني أن يونان كان يعلن استقلاله عن الله.
1: Here is what Jonah is saying.
2: وهنا يقول يونان:
1: I'm going to sit on the fence.
2: سأجلس على السور.
1: I am going to see how God is going to get himself out of this mess.
2: وسأرى كيف سيخرج الله نفسه من هذه الورطة.
1: I'm going to wash my hands and resign from life.
2: سأغسل يدي وأستقيل من الحياة.
1: I am not going to help anyone.
2: سوف لا أساعد أحدا.
1: I'm not going to do anything for anybody.
2: سوف لا أعمل أي شيء لأي واحد.
1: I am not going to witness for God anymore.
2: لن أشهد لله فيما بعد.
1: In fact, this reminds me of a story about two men.
2: هذا يذكرني بقصة رجلين.
1: Who were having a conversation one day.
2: كانا يتحادثان ذات يوم.
1: One said to the other.
2: قال أحدهما للآخر.
1: You know, one day I would like to ask God why He allows poverty, injustice, and unbelief when He could do something about it.
2: أود أن أقول لك إنني يوما ما سأسأل الله قائلا له لماذا تسمح بالفقر والظلم وعدم الإيمان مع أنك تستطيع أن تفعل شيئا ما بالنسبة لهذا.
1: The other fellow replied.
2: أجابه زميله الآخر قائلا.
1: Well, why don't you ask him?
2: حسنا، ولماذا لا تفعل أنت ذلك؟
1: The first man said.
2: قال الرجل الأول.
1: I'm afraid that God might ask me the same thing.
2: أخشى أن الله ربما يسألني نفس السؤال.
1: It is easy to withdraw from the human race.
2: من السهل أن تنسحب من الجنس البشري.
1: It is easy to pull out and stay out.
2: من السهل أن تنسحب وتبقى بعيدا.
1: It is easy to abandon God's mission for your life.
2: من السهل أن تتخلى عن تكليف الله لك بالإرسالية حرصا على حياتك.
1: It is easy to become a deserter in the army of God.
2: من السهل أن تكون هاربا من التجند في جيش الله.
1: And that is why God answered Jonah's horrible attitude by giving him a practical lesson.
2: ولذلك رد الله على موقف يونان المريع بأن أعطاه درسا عمليا.
1: And you find that lesson in verses 6, 7, and 8 of chapter 4.
2: وتجد هذا الدرس في العدد السادس والعدد السابع والعدد الثامن من الأصحاح الرابع.
1: Let's read those verses together.
2: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي.
1: I want us to stop for a moment and begin to meditate on this magnificent song.
2: أود أنني أتوقف معكم قليلا ثم أتأمل معكم في هذه الترنيمة الجميلة الرائعة.

0: Let's now go back to focus on this message.
1: دعنا نعود الآن لكي نركز على هذه الرسالة وننبر عليها.
2: Out of compassion, God spread a fast-growing vine to protect Jonah from the blazing desert sun.
1: لإشفاق الرب على يونان نشر فوقه يقطينة نمت بسرعة لكي تحمي يونان من شمس الصحراء المحرقة.
2: Verse 6 of chapter 4 said that Jonah was very happy about the vine.
1: ويقول العدد السادس من الأصحاح الرابع أن يونان فرح فرحا عظيما من أجل اليقطينة.
2: Here for the first time we see Jonah happy.
1: وهنا نجد يونان لأول مرة فرحا.
2: We have not seen him happy ever before.
1: لم نره فرحا أبدا من قبل.
2: He was unhappy when God gave him a commission.
1: لم يكن فرحا عندما كلفه الرب بمهمة.
2: He was unhappy with the storm.
1: ولم يكن فرحا مع الريح الشديدة.
2: He was unhappy when he was inside the great fish.
1: ولم يكن فرحا عندما كان في جوف السمكة العظيمة.
2: He was unhappy with the second commissioning.
1: ولم يكن فرحا عندما كلف بالمهمة الثانية.
2: He was unhappy with the repentance of the Ninevites.
1: ولم يكن فرحا بتوبة أهل نينوى.
2: He was not happy with God's mercy upon the Ninevites.
1: ولم يكن فرحا برحمة الله على أهل نينوى.
2: But here, when God gives him a shelter from the blazing sun, Jonah is finally happy.
1: ولكن هنا عندما أعطى الرب مأوى ليونان يقيه من الشمس المحرقة نرى يونان أخيرا فرحا.
2: Oh, but don't hold your breath.
1: لكن لا تحبس أنفاسك.
2: This happiness will not last.
1: فهذا الفرح لن يدوم طويلا.
2: It is a temporary happiness.
1: إنه فرح مؤقت.
2: But why is Jonah happy now?
1: لكن لماذا نرى يونان الآن فرحا؟
2: Well, finally, in Jonah's mind at least, God is doing something for Jonah.
1: في الواقع بحسب فكر يونان شعر يونان أن الله أخيرا صنع له شيئا طيبا.
2: Finally, God has come to his senses and taken care of Jonah.
1: أخيرا بحسب فكر يونان أحس الله به وبدأ يعتني به.
2: Jonah might have said, "Oh, don't call me selfish."
1: وربما يقول يونان لا تعتبروني أنانيا.
2: I just want my place in the sun.
1: أنا فقط أريد مكانا مريحا في الشمس.
2: Having my vine in the sun is only getting what God owes me.
1: وهذه اليقطينة التي تقيني من الشمس هي حقي الذي أعتقد أن الله مدين لي به.
2: Well, the Lord has a sense of humor.
1: في الواقع الرب أيضا لديه روح الدعابة.
2: The next day, the vine withers.
1: ففي اليوم التالي تذبل اليقطينة وتيبس.
2: And here Jonah really gets upset, and this time he really wants to die.
1: وهنا يغتاظ يونان حقا وفي هذه المرة يريد حقا أن يموت.
2: I mean he wants to die for real.
1: أعني أنه يريد أن يموت بالفعل.
2: Have you ever met people who are like this?
1: هل قابلت يوما أناسا هكذا؟
2: The slightest problem makes him call the undertaker.
1: أبسط مشكلة تجعلهم يستدعون الحانوتي.
2: I mean that the moment they get a headache, it is the end of the world.
1: أعني أنهم عندما يشعرون بالصداع يتصورون أن هذه هي نهاية العالم.
2: Let's go back to the root of his anger with God and the discontentment that I have just talked about.
1: دعنا نعود إلى جذور سبب غضبه مع الله وعدم رضاه. الأمر الذي كنت أتحدث عنه منذ قليل.
2: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life,
1: إذا كنت لم تتصالح بعد مع إرادة الله في حياتك,
2: your anger will go from bad to worse.
1: فإن غضبك سوف يذهب من سيء إلى أسوأ.
2: The periods of happiness in your life will get shorter and shorter.
1: وسوف تقل فترات أفراحك في حياتك شيئا فشيئا.
2: First, you get angry over big things.
1: فأنت أولاً تغضب على الأشياء الكبيرة.
2: Then the smallest thing will make you lose your temper.
1: ثم تجعلك الأشياء الصغيرة تحتد وتنفعل.
2: And what is God teaching Jonah here?
1: وماذا يعلم الله يونان هنا؟
2: Listen to verses 9, 10, and 11 of chapter 4.
1: اسمع ما جاء في الأعداد من 9-11 من الأصحاح 4 من سفر يونان. فقال الله ليونان: هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتصت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
2: Jonah had become so self-centered that he cared more about his precious little vine that was covering him from the sun.
1: لقد أصبح كل تركيز يونان في ذاته، حتى إنه كان يهتم بيقطينته الصغيرة الثمينة التي كانت تقيه من الشمس.
2: More than the 120,000 people and cattle

0: هو هذا؟
1: Is your love for your possessions far greater than your love for the lost people of the world?
0: هل محبتك لممتلكاتك أكثر بكثير من محبتك للناس الضالين في العالم؟
1: Is your compassion for those who do not know Jesus the same compassion that your Lord Jesus shows toward them?
0: هل إشفاقك على الذين لا يعرفون يسوع يعادل نفس الإشفاق الذي يظهره الرب يسوع نحوهم؟
1: The question that God asks Jonah in the last verse of the book is never answered.
0: السؤال الذي يسأله الله ليونان في الآية الأخيرة من سفر يونان لم تكن له إجابة أبدا.
1: Do you know why?
0: أتعرف لماذا؟
1: I believe there's a reason.
0: أعتقد أن هناك سببا لذلك.
1: It is a question that was left for each one of us to answer.
0: إن هذا السؤال لا يزال يوجه إلى كل واحد منا للإجابة عليه.
1: God's question to Jonah becomes God's question to each one of us who are believers.
0: سؤال الله ليونان يصبح هو سؤال الله لكل واحد منا نحن المؤمنين.
1: Do you spend more time watching television than witnessing for God?
0: هل تقضي وقتا تشاهد فيه التلفزيون أكثر من الوقت الذي تقضيه في الشهادة لله؟
1: Do you value your possessions more than the lost people?
0: هل ممتلكاتك في نظرك أثمن وأغلى من الناس الضالين؟
1: Do you care more for your own comfort than you do for the kingdom of God?
0: هل تحرص على راحتك ورفاهيتك أكثر من حرصك على ملكوت الله؟
1: Please do not go to sleep tonight until you answer that question.
0: من فضلك لا تذهب للنوم في هذا المساء إلا بعد أن تجيب عن هذه الأسئلة.
1: Not to me.
0: ليس لي أنا.
1: But to God.
0: بل لله.
1: What is your answer?
0: ترى ما هو جوابك عن كل هذه الأسئلة؟
1: It is my prayer that your answer would be, Lord Jesus.
0: إن أمنيتي وصلاتي هي أن إجابتك تكون أيها الرب يسوع.
1: I want to have your heart.
0: أريد أن يكون قلبي كقلبك.
1: I want my heart to be burdened with what burdens your heart.
0: أريد أن قلبي ينشغل بما ينشغل به قلبك.
1: I want to love the lost people like you do.
0: أرجو أنني أحب الناس الضالين كما تحبهم أنت.
1: And that I seek to bring them to you just as you want them to come to you.
0: وأطلب أنهم يأتون إليك كما تشتاق أنت أنهم يأتون إليك أيضا.
1: In your strength, Jesus.
0: بقوتك أيها الرب يسوع.
1: Amen.
0: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة، اشتري مني. هقولك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من صنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هنا الحياة يقدم
7: تعطون القيامة أهمية كبيرة.
8: ألا تراها مهمة؟ قضينا وقتا ندرسها.
9: المسيحيون يهتمون بها جدا.
10: هي تاج المسيحية وجوهرها.
11: المسيح هو المسيحية، وقيامته أعلنته ابن الله كما يقول بولس الرسول، وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
7: تجعلونه ابن الله لأنه قام من الأموات؟
10: نحن لا نجعله، الله هو الذي يجعله.
9: حسبتكم تعتبرونه ابن الله لأنه ولد من العذراء دون زرع بشر.
8: لأنه ولد من عذراء ولأنه قام من الأموات،
10: لا لهذا ولا لذاك.
11: هو ابن الله ليس لأنه ولد من عذراء ولا لأنه قام من الأموات، بل لأنه في ذاته منذ الأزل ابن الله.
10: بنوته لله كافية في شخصيته، لا في مولده ولا في قيامته.
11: هو في ذاته الحياة، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. بمولده تجسدت الحياة، لم تكن تحتاج الحياة إلى بذرة حياة من رجل ما.
10: وبقيامته مارست الحياة طبيعتها، لم تكن تحتاج إلى موت وقبر لإثباتها.
7: وهو كذلك.
9: لهذا تهتمون بها؟
8: العالم كله، كل المفكرين والمتفقهين يهتمون بها، هي القيامة.
11: ولأنه وحده لا قبله ولا بعده غلب الموت وكسر شوكته، فهو صاحب الحق في الملك الأبدي.
7: الملك الأبدي؟ أي ملك أبدي؟
10: الملكوت، ملكوت الله.
9: الملك على العالم؟
8: يعني يصبح ملك العالم. اليهود ظنوه ملك اليهود،
11: نظرتهم كانت محدودة، لكنه جاء ليحكم العالم إلى الأبد.
7: لما عرض اليهود عليه الملك رفضه،
8: قال مملكتي ليست من هذا العالم.
9: مملكته روحية، ألا تقولون ذلك؟
10: نعم نقول ذلك، هو الذي غلب الموت، أليس كذلك؟
7: قلتم ذلك.
10: والموت هو الذي يحرم البشر من الحياة والبقاء.
7: نعم هو كذلك.
10: والذي يغلب الموت يحقق للبشر الحياة والبقاء، فيكون هو صاحب الملك الأبدي.
11: حين بشر الملاك مريم العذراء بميلاده قال لها ولا يكون لملكه نهاية.
8: ملك بلا نهاية، ملك روحي طبعا كما قال مروان.
9: المسيح نفسه هو الذي قال ذلك.
7: ملك من السماء، هو قد صعد إلى السماء.
10: وقال المسيح أيضا في ذلك وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء.
11: وقت وجوده على الأرض علم عن ملكوت السماوات وتحدث عنه، حتى أن أم ابني زبدي طلبت منه أن يجلس ابناها واحد عن يمينه والآخر عن يساره في ملكوته.
8: ملك المسيح معروف ومقبول في الأديان.
9: ليست كل الأديان تقبل ذلك.
7: اليهودية لا تعترف بسيدنا عيسى ملكا.
8: ينتظرون المسيح ملكا أيضا.
11: هذا صحيح، اليهود ينتظرون مسيحا آخر وملكا آخر، لكن بولس الرسول قال إنه يجب أن يملك ويضع جميع الأعداء تحت قدميه.
10: وقال يوحنا الرسول إن القديسين الذين سيجتازون الضيقة العظيمة سيعيشون ويملكون مع المسيح 1000 سنة.
9: قال ابن الأثير إنه في أثناء ملك المسيح يرتع الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان مع الحيات.
7: وإن السلام سيسود جميع أرجاء الأرض.
8: قالوا ذلك؟
10: نعم، وهذا يتفق مع ما قاله النبي إشعياء سنة 700 قبل الميلاد.
9: 700 قبل الميلاد؟ هكذا قديما؟
10: نعم هكذا قديما. قال: فسيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها،
11: والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان.
7: كلام يبدو مستحيلا كالخيال،
8: لكنها نبوة نبي من أنبياء الله.
9: لا يستحيل على الله شيء.
10: ويقول أيضا: إن الناس لا يسوؤون ولا يفسدون لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.

0: ومتى يحدث هذا؟
1: متى؟ تتعجلين أم تستفسرين؟
0: أتعجل وأستفسر.
2: لا أحد يعلم، هذا في علم الله وحده.
3: سأل التلاميذ المسيح وهو صاعد إلى السماء عن المواعيد، فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.
4: وأوصانا جميعا أن نستعد دائما لذلك اليوم. قال: كونوا أنتم مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: لكنكم تقولون إنه سيأتي كما رفع إلى السماء.
0: هكذا قال الملاك للتلاميذ.
1: لا أحد يختلف في أن سيدنا عيسى رفع حيا وأنه سيعود وينزل أيضا.
2: ليس بنفس صورة الرفع التي ذكرتموها.
3: هل لديك صورة أخرى؟
0: لم ترد تفاصيل لرفعه.
4: يذكر سفر أعمال الرسل الذي كتبه لوقا تلميذ المسيح وتابعه الأمين الصورة التي تحدثنا عنها لصعوده.
2: اتفقت الآراء على أنه رفع حيا وأنه سينزل من السماء، وإن اختلفوا في التوفي.
0: من الذين اتفقوا ومن الذين اختلفوا؟
1: العلماء والمفسرون من كل الأديان.
0: وماذا عن اليهود؟
1: اليهود ما زالوا ينتظرون المسيح.
2: اختلف ابن كثير وابن عباس ومطر الوراق وابن أبي حاتم أيضا في تفسير التوفي
0: والرفع.
2: لفظة الرفع محكمة وصريحة في المعنى والتأويل، فلا خلاف عليها.
3: يعني رفع المسيح حيا، صعد إلى السماء حيا،
4: لا معنى لرفعه ميتا. ورغم الاختلافات في المفسرين، لكن اتفق ما رواه ابن كثير عن الحسن مع رأي قتادة، مع رأي ابن جرير، على أن المسيح رفع حيا للسماء.
3: كل ذلك لا يتعارض مع ما كتبه بتفصيل لوقا تلميذ المسيح عن صعوده إلى السماء في سفر أعمال الرسل.
1: لا يتعارض.
0: فصعد المسيح إلى السماء حيا أمام أعين التلاميذ، وكلهم نظروه صاعدا حتى أخفته السحابة عن نظرهم.
4: دعونا نسترجع ما كتبه الوحي في ذلك مرة أخرى.
3: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا:
4: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
2: إذن هو قد رفع حيا،
0: هذا واضح.
1: لن نتجادل في موضوع رفعه ثانية.

0: ونزوله مرة ثانية،
1: كما قال الملاكان سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
2: هذه تحتاج إلى وقفة.
3: ماذا تقصد يا مروان؟
2: موضوع النزول مسلم به، لكن متى وكيف هذا شيء آخر.
4: كلنا متفقون على أنه سيجيء ثانية. لو شئنا لقضينا وقتا طويلا في متابعة كل ما كتب من تفسير وأحاديث في ذلك.
2: وهل هناك داع لذلك؟
4: ما رأيكم؟
1: ما دمنا متفقين يا أبي.
4: انتظر يا مريم، نسمع منهم.
1: قالوا ذلك من قبل.
3: يكفيني ما سمعت. نعم، المسيح رفع إلى السماء وسوف ينزل مرة ثانية.
2: أنا متفق معكم في ذلك تماما.
4: وأنت يا حسام؟
1: حسام أظنه.
0: ماذا تظنين؟ أعارض وأعترض.
3: قد تكون.
0: لا، أنا لا أعترض هكذا عمال على بطال. لا أعترض وأعارض كل شيء، وإلا كنت معارضا من المعارضين المحترفين الذين يعترضون لغرض الاعتراض.
4: بالعكس يا حسام، معارضتك معارضة بناءة صحية، تساعدنا على بحث المواضيع والوصول إلى الحق.
2: فأنت متفق معنا يا حسام على رفع المسيح ونزوله؟
0: نعم أتفق معكم، لكن
3: ها هو يقول لكن، يتلكن.
1: لكن ماذا يا حسام؟
0: أين المسيح الآن؟
1: في السماء.
0: حي في السماء، حي إلى الآن.
4: هو حي قائم وسيبقى حيا قائما حتى يجيء ثانية حيا أيضا.
3: لم أفكر في ذلك.
2: ولا أنا.
0: أنا فكرت لكني احترت.
1: أنت دائما تفكر.
4: لا داعي للحيرة، الكتاب المقدس يؤكد أنه منذ صعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الله. يقول مرقس في إنجيله أصحاح 16 وعدد 19: ثم إن الرب بعد أن كلمهم ارتفع إلى السماء.
3: هذا عن رفعه.
4: وجلس عن يمين الله. يقول بطرس الرسول في رسالته:
1: الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له.
4: وفي رسالة العبرانيين نقرأ إنه جلس في يمين العظمة في الأعالي.
1: وأيضا: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله.
0: فهو في السماء حي.
2: لم يمت ثانية، طبعا هو حي.
3: إن لم يكن في السماء فأين يكون؟

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف صعد المسيح إلى السماء وكيف سيعود؟ كيف صعد المسيح إلى السماء وكيف سيعود؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقع.

قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك؟
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر. والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس رغيف، بتقول
1: بخمس رغيف وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس رغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى، الدنيا من البحيره كتير. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه البحيره، يعني الناحيه الثانيه على بعد كام، 2 كيلو مثلا بالكتير، اذا ما كانش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضيه، بس هم هناك، هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحيه الثانيه، سبقوه يعني. على اساس انه يجي في مركبيه وراهم. لقوا نفسهم على لغايه وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديده والموجه المرعبه. كان موقف منتهى الصعوبه.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات، العدد الاولاني من الترنيمه دي، وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق اكتر شويه.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك.
0: هو مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس محدش مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين الناحيه الثانيه لقوا البحر الريح شديده هبت. مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب الميه تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس. هاجت الدنيا وفقدوا السيطره على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العمله دي وليه ربنا جابنا في الحته دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهل كان يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه ببهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه مطور بتاع ولا ده كان بيجدف بايديه. وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت. كمان موقف مره.
0: تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم مرنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه بالزبط. يعني موته في موته بالزبط. يعني هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض ان رموا نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط. بالنسبه لي انا مرعب، وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الآخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعة ساعة الا ربع في القصة بتاعتك الصغنطوطة دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا لا طبعا السيناريو سخيف،
1: ومش عاوز نستدفه الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمة.
1: دي كلمات الترنيمة. حس بالكلمات الدرامية الحلوة دي.
0: نسمع مع بعض العدد التاني ونرجع على كلمات ترنيمة مرني أنا آتي إليك.

0: بين يدا.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
2: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
2: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، والحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
2: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
2: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
2: ايوه.
1: المعلومة دي صحيحة؟ ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على المية؟
2: انت عارف انا مليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
2: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
2: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرفه كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في إنجيل لوقا أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو رأيي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
2: واحنا حسب رمصنا
1: بالظبط كده. احنا في معترك الحياه، بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا. بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعت أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق.
2: أيوه.
1: طب إيه لازمة الكلام ده؟
2: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف مليئة. الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده.
2: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك، معجب بطرس. فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات. يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عوض الله. شخصية زكريا عوض الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عوض الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياه عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله. ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقه بالشر قوي. تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عوض الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال.
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حته انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على الميه زي ما هو عاوز وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
1: الكريمه بتاعت الشخصيات البطرسيه
0: لا بالراحه بالراحه.
1: الكريمه ما انا هفسر لك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسيه او اندفاعيه او لذه واعجاب الشخصيه الحمراويه.
0: لا برضو
1: ماشي مالك
0: ايه اللي حصل؟ خلي احنا كويسين من اول الحلقه. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحه اللي بتقول بسرعه
0: والمندفعه
1: يلا ما يهمكش انا معاك اهو. بيجي وقت مش بيدرك حقيقه الامور لانه عاجبه الفكره عاجبه النظريه عجبال طلعة عجب المشوار يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية. لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش أساس الأكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو.
0: هو بيحب الفينش
1: بالزبط.
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حتة واو يدي كده. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده عن على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد فين بقى الكريمه. بس على الاقل موريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير. لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني بس قولي انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير. يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أنا آتي إليك.

0: مش عارف
1: اعين
2: وهكذا في ارجلي.
1: ما خدتش بالي من عيوني انها بالجمع، لكن عايز اقول يمكن العين والمعاين البصر والبصيره. أيوة. يعني النظر بكل ما يحمل من معنى. يعني أيوة. امتى الواحد ممكن عينيه تكل؟
2: اللي بيكبر في السن.
1: انت كلوا اعيني.
2: كبار السن بتكل عينيهم. هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
1: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
2: طبعا.
1: بمعنى
2: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر، العين لا تشبع من النظر، فبتكل يعني تزهق. ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله، بعد اسبوعين ثلاثة هزهق برضو. وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين، ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع. فمرات الواحد بيتكلم من كتر المعروض. مش بس من
1: بيتكلم هنا معناه يزهق، بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق، فانا ما بقتش شايف.
2: أيوه.
1: يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا، حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني. فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده ومن تصوم. ازاي بقى عين ربنا تصوم؟
2: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا. لما عيني تكل عينك تشوف لي، ولما رجلي تقع قلبك يسندني. تعبير جميل قوي.
1: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك. مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب.

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: ياريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا وإحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها

بجد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذة كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه كان فما عزوزة عندها جارتين كبار تهز فيهم الماء، تهزهم على كتافها وهما مربوطين بعصا. كان فما جرة منهم مشقوقة شوية، أما الثانية لباس بيها. هذك عليه كانت الجرة المشقوقة توصل للدار وفيها نصف كمية الماء، وقت اللي الجرة الثانية تكون معبية ما فيها حتى نقص. وبقت المرأة العزوز على هالحال لمدة عامين، تهز الجرتين وتوصل للدار بجرة ونص، وكانت الجرة صحيحة فرحانة بخدمتها. وقت اللي المشقة حزينة وحقرة روحها على خاطر ما نجمتش تعمل اللي طلبوه منها، وعلى خاطر كانت تخسر في الماء اللي أمنته عليها هالمرأة العزوزة. وبعد ما عانت عامين من هالمشاعر متاع الاحتقار والإحساس بالفشل، قالت الجرة المشقة للمرأة وقالت لها إني راني حاشمة على روحي، خاطر الماء قاعد يخرج طول الطريق حتى لنصر للدار. لكن المرأة جاوبتها وهي تضحك، ياخي ما لاحظتش اللي قاعد يمهت على جهتك من الطريق؟ أنا عرفت من الأول إنه الماء قاعد يخرج، وتعمت نرمي زريعة على جهتك باش نرويها وإحنا راجعين. والمدة عامين كنت مزين في داري بورد مزيان برشا، ما كانش باش يكون عندي كان لو كان أنت ما كنتش طايح في الماء. الكل واحد فينا عنده بوان فابل، والشقوق هي اللي تخلينا مميزين وتعطي لحياتنا معنى.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع خليل في هدرته. حلوة الحكاية ويداد هكا ولا؟
2: اي خليل ديما يفرهدنا، اما راهو في الحكاية هذه اللي انقذ الجرانة انه هي ما تسمعش، كان جات سمعتهم وهم يقولوا لها اللي هي ما تنجمش تخرج، ومش باش تخرج راهي ماتت حتى هي.
0: وهذا بالطبيعة يخليه ما يبادرش، بل بالعكس. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الثقة في النفس، كيفية اكتسابها تنميتها والحفاظ عليها مهما يصير. أما كيفاش يولي عندي ثقة في قدراتي ومواهبي وقدرتي على إنجاز الأمور؟ كيفاش تكون عندي شخصية ما تتهزش قدام النقد السلبي؟
2: الثقة في النفس هي نتيجة تراكمات تبدأ في الطفولة مع الوالدين اللي يحتضنوا الصغير ويحبوه ويوفروا له الإطار المناسب باش ينمي شخصيته من غير ضغط ومن غير ما يقلوا من شأنه ولا يهينوه.
0: صحيح، الأسرة هي الحاضنة الأولى، هكا علاش يلزمنا نردوا بالنا على تصرفاتنا.
2: مش معناها سنة كان صارت أخطاء في الطفولة ما نجموش نصلحوها من بعد، بالعكس كل واحد ينجم بوعي ذاتي يعرف نقاط الضعف اللي في شخصيته ويحاول يستعين بأشخاص يدربوه على استرجاع ثقته بروحه. مهم ياسر دول الكنيسة على خاطرها العائلة الكبيرة للمؤمن، مهم إنها تحاول تداوي الجروح وتعطي الفرصة باش يكتشف مواهبه ويمارسها في إطار روحي. ولهنا في روميا 12:10، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة.
0: صحيح، مجموعة المؤمنين يلزمها ترد بالها على بعضها وعلى الضعيف فيها، ويركزوا كان على النقاط الإيجابية في شخصيته. ودينا بعضكم بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم على بعض في الكرامة، هكا يقول ربي في روميا 12:10. أما الواقع رويداد غير هكا، ساعات من كثرة ما تسمع كلام سلبي تصدقوا وفي الحقيقة ما عاد تنجم تعمل شيء. فمشكون يقول اللي الفرق بين الغرب والعرب إنهم، معناها الغرب يشجعوا الفاشل حتى ينجح والعرب يحبطوا الناجح حتى يفشل.
2: أما أكبر مشجع لنا واللي ما كيفه حد هو ربي سبحانه. شوف وقت يقول في سفر التكوين 24:26، لا تخف لأني معك وأباركك. وفي سفر التثنية 31:6، تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك.
0: آمين. الرب يقوينا والرب يعزينا. وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا، كانت معكم وداد وسناء. راسلونا وابعثونا تعليقاتكم على الميل ta@radio-clv.org، على الباش فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio-clv.org. كانت معكم سناء وداد، وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن الـ19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تارك ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية Middle East Praise Hour على Passion Radio Network وراديو سلفي. أنا مع حضراتكم بهر حنين، أكون موجود مع حضراتكم في الساعة اللي جاية. أصلي أن الرب يستخدم كل كلمة وكل ترنيمة وكل صلاة أنها تكون سبب بركة وراحة وتعزية وتشجيع وتعليم لكل واحد منكم أحباء المستمعين. في الساعة اللي جاية دي هنتكلم عن شخصية ما هيش مشهورة كتير، مش معروفة قوي، لكن ذكرت في الكتاب المقدس. هي شخصية بارتيماوث، شخصية غريبة، رجل أعمى لكنه كان بصير أكتر من ناس كتيرة بتشوف. كان بيبقى قاعد على جانب الطريق ملوش أي لازمة، لكن يسوع وقف له، والناس اللي كانت بتشجره هي نفسها اللي ناديته بعد شوية. قصة عميان كتير لكن بصيرتهم اتفتحت وعلمتنا ازاي نصرخ لله ومنقفش في مكاننا.

أحبائي، ودلوقتي جمعنا مع الآية اللي هنقرأها من الكتاب المقدس، وآية اليوم هنقرأها من سفر مرقس أصح 10 أعداد 46 و47 وأعداد 51 و52. وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيموساوس ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أن يسوع النصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. وللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. اسم بارتيماوس معناه ابن تيماوس، يعني باللغة الدارجة بتاعتنا النهاردة ابن المحترم، يعني أهله كانت ناس محترمة، لكنه وصل بدرجة ما لأنه يكون شحات على الطريق. لكن رغم ظلمة عينيه وأنه ما بيشوفش، إلا أنه هو أول شخص في إنجيل مرقس يعترف بيسوع علنا بلقبه المسياني ابن داود. العميان هم اللي بيعترفوا أول ناس.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radioclv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radioclv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي، خلونا دلوقتي نتأمل سريعا في شخصية بارتماوس. أول حاجة، هو كان إنسان بيعرف احتياجه ومش بيستحي. بارتماوس كان شحات زي ما قلنا، هو مش متظاهر إن عنده حاجة ولا بيقول أنا كويس، قاعد على جنب الطريق معترف بضعفه قدام الناس كلها. وفي لحظة الفرصة لما جت، مش بيقول أنا مش بستاهل ولا بيقول أنا خجول، بيصرخ بأعلى صوته. فأول خطوة للخلاص إنك تعترف إنك محتاج. تاني حاجة، الناس حاولت تسكته لكنه صرخ أكتر، بيقول الكتاب: فانتهره كثيرون ليسكت فصرخ أكثر كثيرا. تخيل الموقف ده، الجمع حوالين يسوع بيحاولوا يخلصوا صوت الأعمى، يمكن كانوا شايفينه مزعج أو مش مناسب للمناسبة، لكن بارتيماوس عمل العكس، صرخ بصوت أعلى. الصلاة اللي بتوصل مش الصلاة اللي بتسكت بالسهولة، الصلاة اللي بتكون بلجاجة قدام الله. يسوع وقف لما سمع الإصرار ده، مش لما سمع الصوت اللي بينطفي. تالت حاجة، يسوع بيسأل سؤال غريب. لما وقف يسوع سأله: ماذا تريد أن أفعل بك؟ السؤال غريب، مش واضح إنه أعمى؟ يسوع يعرف احتياجه، لكن عاوز يسمع الاعتراف من بقه وعاوز يحرك إيمانه. ولما قال: يا معلم أن أبصر، مش ما طلبش فلوس ولا لقمة عيش ولا أي حاجة، طلب البصيرة. وعلى طول المسيح سمع الرب يسوع قال له: إيمانك قد خلصك. يسوع مش بيستجيب لمجرد الصراخ، لكن للإيمان اللي ورا الصراخ. رابع حاجة وآخر حاجة، من الشحاتة للتلمذة. أجمل حاجة الكتاب يقول: وللوقت أبصر وتبعه في الطريق. بارتيماوس مش بس شاف النور، لكنه بقى تلميذ. مش راح بيته يفرح لوحده، لكن مشي ورا يسوع في الطريق لحد الصليب. ده فرق كبير بين الناس اللي بتاخد البركة وتمشي، والناس اللي بتاخد البركة وبتتبع.

الوقت معنا انتهى مع حلقة اليوم. حابب ألخص اللي قلناه سريعا وأفكركم أنه شخصية بارتيماوس اللي سمعناها النهاردة في زمن كتير مننا بيعيش زيه، ممكن تكون قاعد على جنب الطريق شايف أنه ملكش لازمة، أو الناس مش شايفاك والناس اللي حواليك بتحاول تسكت صوتك، لكن الدرس الصوت اللي بيوصل لله مش الصوت اللي بيسكت، لكن الصوت اللي بيصرخ وراء إيمان. لازم تعرف احتياجك وتصرخ بإيمان وما تخافش من اللي بيزجروك أو ينتهروك، وفي الآخر مش بس هتبصر لكن هتتبع الرب يسوع في طول الطريق. خلونا في الختام نختم بالصلاة دي. يا رب يسوع يا ابن داود، ارحمنا زي ما وقفت لبرتماوس وسمعت صراخه، وقف قدامنا وإحنا في طرقات الحياة بتاعتنا متعبين منتهرين وناس كتيرة يا رب بتطردنا. افتح عينينا المقفولة وخلينا نسمع صوتك وسط صريخ وضجيج العالم اللي بيحاول يخرسنا، وبعد يا رب لما تنفتح عينينا ساعدنا ان احنا نتبعك على طول الطريق، مش بس ناخد البركة ونمشي. في اسم يسوع المسيح أصلي.

مستمعينا في كل مكان، ازيكم؟ وحشتونا. من الحلقة اللي فاتت وانا شغلاني قوي فكرة الحب دستور، واحنا في برنامجنا بنحاول نقرأ بعض بنوده، وانت بقى عليك انك تجتهد عشان تعرف باقي البنود، وساعتها يبقى قدامك اختيارين، اما انك تطبق وتلتزم بالواجبات اللي فيه، وساعتها النتيجة هتكون انك هتستمتع بحقوقه، او تقرر انك تفكك منه وتعيش بالمفهوم اللي انت تعرفه من زمان عن الحب. بحب افكركم ان اللي بنقوله هنا ده اجتهاد مننا ومحاولة تستحق التفكير لأغلى قيمة في حياتنا هي الحب. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن حاجة كمان مهمة في الحب.

أعزائي المستمعين، أنتوا دلوقتي بتسمعوا حاجات مهمة في الحب، والنهاردة كلامنا عن الحب والظن. الحب هو إنك ما تحكمش على حاجة أنت مش متأكد منها للآخر. الحب هو إن حضرتك تقدم استقالتك فوراً من شغلانة كنت بتشتغلها من زمان. المفسر، مفسر الأقوال والأفعال. الحب هو إنك تطلع حد من قالب كنت حطه فيه من زمان. الحب إنك تتأكد من مصادر معلوماتك قبل ما تحكم على حد. الحب هو قرار الثقة في الآخرين، يعني أنا واثق فيك للآخر. الحب يعني إنك تكون رقيق مع الشخص اللي ما بيغلطش فيك، وتكون رقيق أكتر مع الشخص اللي بيغلط فيك. الحب إنك تعرف إنك مش دايماً على حق. الحب هو إنك تركز على الجانب الإيجابي ونقط القوة في حياة الآخرين. الحب إنك تبقى متأكد من إن اللي بيتكلمه بصوت واطي قدامك مش بيتكلمه عليك. الحب هو إنك على قد ما بتفكري في نفسك بالإيجاب، فكري في اللي حواليكي كده كمان. الحب هو التخلي والتنازل عن التوقع السلبي في الآخرين. الحب هو إنك تدور على مبرر حقيقي مستخبي وسط الغلطة اللي غلطها حد فيك. الحب هو إنك تعرفي إنها ما قالتش صباح النور عشان ما سمعتش كويس صباح الخير. الحب هو إنه أول سبب يجي في بالك في إنه ما سلمش عليك ليه هو إنه ما شافكش أصلاً وانت داخل. الحب هو عدم انتظار البراهين الكتير عشان تتأكد من سلامة النية، يعني افرض دايماً حسن النية. الحب هو عدم توقع الخيانة من أقرب الناس وأبعدهم كمان. الحب هو إنك تفكر بعقل في ردود الأفعال قبل ما تحكم عليها. الحب هو إن لما تضيع منك حاجة مش لازم تكون اتسرقت. الحب ما بيعممش، ما بيوحدش، يعني اللي سرق مرة ما يتسماش سراق أو حرامي، واللي كذب عليك مرة مش شرط يكون بيعمل كده طول الوقت، واللي خمك في بيعة مرة ركز معاه المرة اللي بعدها وما تخونش كل البياعين. الحب، حب لكل الناس اللي بتقابلها وبتتعامل معاها. الحب مش مكتوب لناس معينين بتتعامل معاهم. الحب ليه قوانين وأصول محتاجين كلنا نتعلمها. هو ده الحب وهي دي أصوله. حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيرت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم ان مصفف الشعر هيكليف حنا هيبقى معانا في فقرة تانية من فقرات بناويت. هيكليف، احنا مبسوطين ان انت معانا في فقرة جديدة من زي القمر، اهلا بيك.
1: ميرسي، وانا كمان مبسوط.
0: هيكليف، عايزين نحكي عن الوان شعر 2014، ايه اكتر الوان موضة وايه احلى الالوان مع الوان بشرتنا احنا البنات المصريين؟
1: في حاجة اسمها موضة وفي حاجة تانية نحن ايه بيليق علينا. فالحاجة المهمة قوي انه كل الموضة نحن بنحبها عشان بتبقى لايقة، وطبعا الموضة بنحطها باعتباراتنا بس بدرجاتها. يعني احنا ممكن لو هو نتكلم على درجات الهايلايت واللولايت ودرجات البيز، طبعا الناس اللي بتصبغ شعرها اكيد هي فاهمة قصدي، انه بيبقى فيه بيز لون الشعر الحقيقي الطبيعي وبعد كده بتدخل معه لون تاني. ممكن نتكلم على لون الموضة اللي هي الساندري، يعني لو عندنا بنت بشرتها كانت بيضة وبعد كده عملت تانينج بقت لونها خمري، فنحن ممكن هنا نعمل الألوان اللي هي الساندري.
0: فالألوان اللي هي دي ايه هيكلف؟
1: الساندري اللي هي ألوان الرماديات.
0: طب هيكلف، هل ألوان الأحمر والنبيتي رجعت موضة تاني ولا لأ؟
1: نحن شايفين في موضة جديدة نازلة، اللي هو ممكن نحن نلون تلت شعرنا اللي تحت أو أطراف شعرنا اللي تحت، ممكن الألوان دي تبقى لون أحمر لو لقت علينا. يعني ممكن احنا لو عندنا البشرة ممكن تبقى بيضة ما تبقى سمرة خالص، هتبقى أحلى. ده وجهة نظر الشخصية، دايما بشوف أنا أنه ممكن واحد البنت تبقى بيضة وتعمل شعرها بني ويبقى الأطراف اللي تحت أحمر. دي حاجات كمان شوية ستايلش قوي، حاجات مجنونة شوية، عشان احنا بنتكلم ممكن البنت تبتدي تصبغ شعرها من 15 لغاية 20 سنة، فممكن تعمل ألوان كتيرة. ولو في ناس بنات صغيرة في خصل ما بتأذيش الشعر خالص، تبقى فيها زي آخرها ستيكر خفيف ممكن تتحط على الشعر 3 أيام 4 أيام وتتشال، ممكن يبقى فيها لونها موف، ممكن يبقى لونها بينك.
0: بتهيألي دي تبقى طريقة أحسن من أنه يلونوا الخصلة نفسها، صح؟ تبقى الخصلة بتتركب وبتتشال، مش كده؟
1: ودي بتبقى خصلة هيومن هير، يعني هي بتبقى أصلا شعر طبيعي.
0: تمام، خليكم معنا واستنونا بعد الفاصل علشان نكمل نحكي عن القصات والشنيوهات 2014، استنونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنكمل نتكلم عن القصات. هيكلب ايه احلى قصات للبنات دلوقتي؟
2: انا حاسس انه في موطنين في نفس الوقت، يعني في بنات دايما بيسيبوا شعرهم طويل ومن غير لايرز خالص، من غير اي تدريج في شعرها، فممكن شعرها يبقى لغايه تحت كتافها وتبقى القصه بس متدرجه شويه، ودايما ممكن تبقى نازله على عينها، ودي حاجه موضه حلوه قوي عشان بتدي جمال لوش البنت وبنفس الوقت يديها غموض شويه، فدي حاجه انا بحسها شخصيا بتبقى حلوه على البنت. بلاس البوي كات بتبقى حلو كمان لو هو معمول كلر حلو عليه،
1: يعني زي ايه هكلي
2: متوقف على لون بشره البنت، ممكن هي تعمله الوانات البني الساندري، ممكن تعمله الوانات البني المحمره، ممكن يبقى بلوند شويه بس هو ما بقاش بلوند قوي، ممكن يبقى ضي بلوند، ونبتعد شويه عن الشوكليت عشان الشوكليت ما بقاش موضه قوي.
1: اوكي، طب هيكلف البوي كات دي بتليق على اي حد ولا عايزه شكل وش معين ونوع شعر معين؟
2: ممكن تليق على البنات اللي وشهم مش مليان قوي، البوي كات دايما بتليق على البشره اللي هي ممكن وشها يبقى رفيع اكتر عشان بتبان دايما من عند الرقبه او من عند منطقه الدقن كلها، لازم تبقى دي رفيعة عشان تبقى لايق عليها اكتر البوي كات، هي بتدي حجم اكتر للوش.
1: طب هل بيبقى احلى لو البنت شعرها ناعم ولا حتى لو الشعر مش ناعم، بس هل هتحتاج تبقى بتعمله سشوار على طول ولا ايه رايك؟
2: لا، هي القصات دايما متعلقه بطريقه الشعر الطبيعيه، فاحنا دايما لازم لما نيجي نقص الشعر نبقى احنا عارفين انه هي بتعمل شعرها كتير ولا لا.
1: طب هيكلف كان طالع في وقت الكاريه موضه، او الطويل من ناحيه والقصير قوي من ناحيه، هل ده لسه موجود ولا لا؟
2: طبعا لسه موجود، وطبعا هو كان في طويل من ناحيه وقصير من ناحيه، بقت في موضه انه احنا ممكن نشيل الجنب كله.
1: طيب هيكلف لو عايزين نتكلم على شنيوهات 2014، ايه الشنيوهات اللي بتحس ان هي بتليق على البنات او اللي انت بتحب تعملها؟
2: طبعا انا بحب دايما الم الشعر لو هو في فرح او في خطوبه، دايما لما الشعر بيتلم بيبان ملامح الوش، ودايما الشعر متعلق باللبس، دايما بنصح ان احنا نلمه حتى نبين الميك اب، نبين ملامح الوش.
1: تمام. طب هيكلف هو في انواع شنيوهات، يعني في مثلا شنيو كامل، هاف شنيو، ممكن تشرح لنا ايه الفرق؟
2: طبعا الهاف شنيو هو معرف نفسه انه هو هاف شنيو اصلا، احنا ممكن نلم نص الشعر والنص الشعر التاني يبقى متناسق مع الشعر اللي لميناه، ممكن يبقى متسايب بس متسايب بطريقه حلوه، او ملموم كله على جنب معين، او ممكن يبقى ملموم فوق خالص، او ممكن يبقى ملموم كله ناحيه الرقبه من ورا، حسب كل فستان هو بيليق عليه ايه.
1: هيكلف بنشكرك جدا على المعلومات المفيده.
2: ميرسي قوي ليكم، وانا مبسوط قوي انه استضفتوني بالحلقه الجميله دي.
1: شكرا ليكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ربي يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

0: مرة قريت على الإنترنت بولس يعترف أن المسيح مجرد إنسان مخلوق ومش إله زي ما بيدعي النصارى، وبيستند على كلامه ده من كلوسي 1:15 إنه بكر كل خليقة. أنا عايز أقول للي بيقول الكلام ده وفاكر إن المسيح مجرد واحد من الخلائق، لو بصيت يا أخي في القرينة، القرينة اللي هي كل الأصحاح، هتكتشف مين هو المسيح، إن هو الله، إن هو مش بكر كل خليقة، هو خالق كل الخليقة، هو مصدر كل خليقة، هو رأس كل الخليقة. لأن في الحقيقة كلمة بكر في اللغة اليونانية بروتوكوس، وكلمة بروتوكوس معناها رأس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة، أعظم من كل الخليقة. بصوا معايا في كولوسي 1: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الرب يعترف. لو بصيت في آية 15 يقول عن المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة في اللغة اليونانية اسمها مورفي، يعني ذات طبيعة الله، ذات طبيعة، هو الشبيه الكامل بالله. وبعدين لما نيجي الآية 16 يقول فإنه فيه خلق الكل. يا في المسيح خلق الكل. يكمل ويقول ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. آية 17 اللي فاكر أن المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل الخليقة، يا أخي أرجوك فكر شوية، هل المسيح أول الخليقة؟ كلنا عارفين أن أول الخليقة آدم، آدم أول الخليقة، لا يمكن يكون المسيح. إذن كلمة بكر، بكر كل خليقة، رأس كل الخليقة، رئيس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة. لو بصيت معايا في آية 17 يقول الذي هو قبل كل شيء. فعلا، لأن هو أزلي، لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وفيه يقوم الكل. لما تكمل تيجي الآية 19 لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، يقصد كل ملء اللاهوت. أحط لك آيتين عشان تعرف إزاي إن كلمة بروتوكوس مش معناها أول المواليد أبدا، كلمة البكر هنا معناها أسمى، أعظم، أعظم الكل، رأس ورئيس الكل. عبرانيين 1:6 يقول وأيضا متى أدخل البكر، البكر اللي هو بروتوكوس، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ده مين اللي تسجد ليه كل ملائكة الله؟ هو في إنسان بتسجد ليه كل ملائكة الله؟ ولا لأنه هو الله، هو الله. مزمور 89 آية 27 يقول كده أنا أيضا أجعله بكرا. لما يقول أجعله بكرا يعني أسمى، رئيسا، أعظم. يقول كده أعلى من ملوك الأرض. فالمسيح هو البكر الأعلى، الأسمى، الأعظم من كل ملوك الأرض. يا عزيزي، مسيحنا ليس إنسان، مسيحنا هو رب كل الخليقة وسيد كل الخليقة، هو الله الظاهر في الجسد. عايز أكد تاني، ليه ظهر في الجسد؟ ليه تجسد؟ علشان يعلن لنا إن الله محبة، عشان يدفع تمن خطايانا، عشان يقول لنا اللي عايز يعرف الصورة الحقيقية عن الله هو ده الله، الله اللي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. هل تقبل محبة الله؟ هل تعترف به ربا وسيدا؟ الرب معك.
1: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. فكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. فكرة تانية بعنوان داود وصنع المعروف. وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة التالتة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه، رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء، ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة. وفي آخر حرب طلعها الملك شاول، اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول، حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول، اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول، كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه. فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه، وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار، وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا، تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب. أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ.

طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده، الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هو الختان وما هي وظيفته؟
2: الختان مسألة طبية كانت معروفة عند شعوب كثيرة، واختار الله الختان لإبراهيم ونسله ليكون علامة العهد الذي جعله بينه سبحانه وبينهم. وقد أمرت شريعة موسى أن يتم الختان للمولود الذكر عندما يبلغ من العمر 8 أيام، كما منعت شريعة موسى أن يتناول شخص أغرل، أي شخص غير مختون، من وليمة الفصح. وكان الأجانب الساكنون وسط بني إسرائيل مطالبين بأن يختتنوا مهما كانت أعمارهم. والختان فرض ديني يميز نسل إبراهيم عن باقي الناس، وهو يعني تكريس نسل إبراهيم للرب. وقد حلت المعمودية في العهد الجديد محل الختان في العهد القديم كعلامة على عهد الرب مع شعبه.
1: هل الناس متدينون بطبعهم؟ وهل التدين غريزة فيهم؟
2: قال فولتير الكاتب والمفكر الفرنسي: إذا لم يكن هناك إله فمن الضروري أن نوجده. وهذا القول الذي صدر عن مفكر كبير يكشف عن عميق إدراك الإنسان لحاجته إلى الدين، ثم أن البشرية وسط ما ينتابها من تقلبات في أحوالها تراها تحن وتشتاق إلى القيم الروحية الثابتة فتسعى في طلبها. هذا السعي هو الذي أدى إلى انتشار ونمو كل الأديان التي عرفها عالمنا. والنظرية التي تعزو الدين إلى الغريزة لا تلقى قبولاً عاماً عند علماء النفس، فهم لا يؤمنون بوجود غريزة خاصة بالدين، ويقولون إن الإنسان إذا لم يتعلم عن الله فإنه لا يبدي أي وجهة نظر دينية مطلقاً. فإن صدقوا وكان الإيمان الديني ليس غريزة، فما هو أصل الإيمان بالله إذن؟ إن أقوى سبب نفسي للإيمان بالله هو أن لكل منا أباً، وأن اكتشافنا لنقائص آبائنا يوجد عندنا إحساساً بحاجتنا إلى كائن كامل منزه عن سيئات والدينا. فالاعتقاد بالله هو تحقيق رغبة، كما أنه يسمح لنا بأن نخلد الصورة المثالية لوالدينا. ففي تصورنا أنه يوجد أب سماوي نستعيد التخيلات التي فقدناها مع الطفولة، وعندما تصير حدود قدرات والدينا ونقائصهم واضحة للعيان نسعى حثيثا في طلب شخص كلي القدرة وكلي المحبة ينبغي عليه أن يتغلب على كل ما في أرضنا من مضايقات دون أن ينهزم أمام أي منها. يدعى الله سبحانه في الإنجيل بالآب، وقد دلت التحليلات النفسية على أنه هو الآب العظيم الذي سبق أن ظهر بها الوالد لطفله الصغير المحفوظة في ذاكرته لأبيه والمبالغ فيها أيام طفولته فيعظمها كإله، ثم يأتي بها إلى الحاضر وإلى الواقع. إن القوة العاطفية لهذه الصورة التذكارية ثم بقاء طبيعة احتياجه للوقاية والحماية هما السبب اللاشعوري لاعتقاده بالله. التدين هو الإيمان العميق الراسخ بوجود إله خالق للبشر وخالق للأشياء بكلمة قدرته، وهو مانح الحب والعطاء والخير بسخاء، وهو يعطي ولا يعير. والله صنع السماء والأرض والإنسان وأرسل الرسل ليعرف الإنسان أن له ملجأ أمينا وحصنا في زمان الضيق، ولهذا أعطانا الدين لنعبد الله ولنسير على هداه لنكون كما خلقنا على صورته، والإنسان على صورة الرحمن، وجعل الأبدية في قلوبنا فصرنا نفتش عنه حتى نتبعه. وأختم إجابة هذا السؤال بتلخيص ما قلته. تبين لنا أن لا وجود لغريزة معينة في الإنسان تجعله متدينا، فالموقف الديني مكتسب أكثر منه فطري. فإذا أردنا أن شخصا يتدين فينبغي علينا أن نعلمه أمور الدين في طفولته، فإذا انتظرناه حتى يكبر وتوقعنا منه عندئذ أن يختار دينه فإن انتظارنا سوف يطول. وأننا نجد أيضا أن العلاقة الطيبة بالله تقوي هذا الاعتقاد بذات القدر الذي تؤدي به العلاقة السيئة إلى تحطيم أو تشويه ذلك الاعتقاد.
1: قرأت في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا قول المسيح ليوحنا المعمدان: طوبى لمن لا يعثر فيا. فهل عثر المعمدان في المسيح؟
2: كان يوحنا المعمدان منذ أكثر من سنة سجينا في قلعة مخيروس في بيرية، إلا أن حبسه لم يمنع تردد تلاميذه عليه، فأخبروه بمعجزات السيد المسيح المتعددة، ولا سيما بأعجبها وهي إقامة الشاب الميت ابن أرملة نايين من الموت، أقامه ودفعه إلى أمه. وأخبروه أيضا كيف تتبع الجماهير السيد المسيح مندهشة من أقواله وأفعاله. وكان المعمدان في الماضي قد أعلن عظيم احترامه وشدة حبه للمسيح، وهو لا يرتاب أبدا في حب المسيح له، والآن لا يقدر أن يرتاب في مقدرته الفائقة. فتساءل المعمدان: كيف لا يسأل المسيح عني في سجني هذه الشهور الطويلة؟ أليس هو الموعود به نصير المظلومين؟ أي ظلم أفظع من الذي أصابني بسبب صلاحي وغيرتي على الصلاح؟ فكيف لا يمد لي السيد المسيح نسيبي وحبيبي يده القديرة لينشلني من هذا الضيق والخطر، ولو اقتضى ذلك أن يجري معجزة؟ لو كان يوحنا كسائر معاصريه منتظرا أن يكون ملكوت المسيح زمنيا محاطا بالمجد، لوجه له هذا السؤال: أين هذا الملكوت الذي بشرت أنا باقترابه؟ أين المحبة والرأفة التي ينتظر ظهورهما في المسيح ملك هذا الملكوت؟ ثم إن المعمدان قد يشك في أمر المسيح لأنه خالف أسلوب الحياة التقشفية التي اتخذها المعمدان لنفسه قانونا. كان المعمدان بشرا معرضا للسقوط، فلا عجب أن استولى عليه الشك والقنوط في مرارة ظروفه بعد كل ما كان له من الحرية والسطوة والعظمة. ويصعب جدا على رجل في عز قوته أن يقيد بلا عمل بعد سنين كلها عمل في خدمة الله بهمة ونشاط. في ذات يوم خار عزم المعمدان، فأرسل اثنين من تلاميذه الأمناء يسألان المسيح: هل أنت حقا الموعود به؟ نستنتج من إجابة المسيح أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية يلام عليها بعد كل ما كان قد رآه وسمعه، فتكون هذه زلة، وإن كانت وحيدة ذكرت لرجل الله العظيم هذا كما ذكرت زلات لغيره من الرسل. لكن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، فشكوك المعمدان ساقته إلى السيد المسيح لا إلى ترك السيد المسيح. في الحديث القادم بإذن الله أتابع إجابة السؤال.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

بضحكة بالطبع ببسمة وبكلام الحب والحنان الصدق والسلام صاحبي انتي من اللي معاه بحس بالانسجام. لسه فاكر يوم ما قلتلك عايز اتعلم الجيتار ما اجبرتنيش على فكرة واديتيني الاختيار التشجيع والدعم واخدهم قرار.

0: يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: في كورنثوس القديمة في اليونان كان في منصة عالية بيقعد عليها القاضي، قدامه بيكون في لوحة اسمها بيما، هي دي الكلمة اللي كان بيستعملها بولس علشان يوصف كرسي قضاء المسيح، المكان اللي هيكون موجودين فيه كل المؤمنين وهيتحاسبوا على أعمالهم. في كورنثوس البيمة كانت موجودة في مكان عام وواضح لكل الناس. يا رب يكون ده الوقت بتاعنا قدام يسوع. النهاردة هناخد نظرة أعمق عن الوقت اللي كل مؤمن هيقف فيه قدام كرسي القضاء السماوي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحكمنا.
1: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ده اللي مكتوب في سفر الرؤيا. لكن السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، وهو سؤال صريح جدا، السؤال هو ايه اللي بتعمله الدموع في السماء اصلا؟ ليه لازم ربنا يمسح كل الدموع؟ طيب، في اجابتين مشهورين على السؤال ده. الاولى هي اننا ممكن نندم على حقيقه ان في ناس بنتمنى انهم يكونوا في السماء لكنهم مش هيكونوا موجودين، وممكن نبكي كتير لما ده يحصل. لكن في تفسير تاني وانا افتكر اني ممكن افضله، وهو اننا هنبكي لما نفكر في الندم اللي هنحس بيه بسبب حياتنا الانانيه اللي عشناها في وجود كل البركات اللي الله ادهلنا وكل الفرص اللي كانت قدامنا، وبسبب اننا ما كناش كويسين لما وقفنا قدام الله عند كرسي قضاء يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول ان كل المؤمنين هيقفوا قدام كرسي قضاء المسيح، زي ما هنشوف. في حكمين مهمين جدا في الكتاب المقدس. اول واحد هو دينونة اللي مش مؤمنين، وهنتكلم عليها في رسالة تانية، علشان دي سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي الوقت المناسب هنتكلم عن الضيقة وضد المسيح، لكن الرسالة دي هتكون مخصصة لينا احنا كمؤمنين، وبالنسبة للي مش مؤمنين انتوا كمان محتاجين تسمعوا كويس. دلوقتي انا عايز اقول ان الرسالة اللي جاية كمان هتكون عن حقيقة اننا هنكون مع يسوع المسيح في عشاء عرس الحمل. انا اعتقد ان كرسي المسيح اللي بتكلم عنه النهاردة هيحصل بعد اختطاف الكنيسة. احنا اتكلمنا عن الاختطاف المرة اللي فاتت، وكرسي المسيح هو الخطوة اللي بعد كده بالنسبة لنا. في مفاهيم كتير غلط عن كرسي المسيح. في مؤمنين بيقولوا بما ان كرسي المسيح مش بيحدد اذا كنت رايح السماء ولا لا، وهو بس ليه علاقة بالمكافآت، يبقى طريقة حياتي مش مهمة. والاكتر من كده كمان ان مش الجلجثة مغطية الموضوع. لو الجلجثة مغطية الموضوع يبقى انا اعيش زي ما انا عايز وهطلع من الموضوع كويس. فخليني اوضح لك ان فعلا الجلجثة غطت كل حاجة. لما نقبل يسوع المسيح كمخلص خطايانا بتتغفر على طول، الماضي والحاضر والمستقبل منها. لكن ده مش معناه اننا نقدر نعيش زي ما احنا عايزين. الله بيأدبنا لما مش بنطيعه، وبيدين الخطية في اي مكان تكون فيه. انت عارف ان في سفر اعمال الرسل في قصة عن حنانيا وسفيرة، افتكر انهم كذبوا ونتيجة الكذبة دي الله موتهم، ماتوا خلاص. انا بتخيل انهم راحوا السماء وقالوا ايه ده، احنا كنا مؤمنين والجلجثة غطت كل حاجة. ايوة، لو كانوا مؤمنين الجلجثة هتغطي الموضوع، وده السبب انهم موجودين في السماء. لكن لازم نميز بين ده وبين حقيقة ان الله بيعاملنا كمؤمنين بشكل فردي وعايزنا نعيش حياة مقدسة. في مفهوم غلط تاني، وهو اننا لما نتكلم في موضوع المكافآت ده بيكون دافع اناني. انت سمعت الكلام ده صح؟ وبعدين في ناس بيقولوا طيب مش ده حقيقي اننا لما هناخد الاكاليل دي هنرميها تحت رجلين يسوع، ده معناه انها حاجة مش مهمة. لو كنا وحشين هناخد اكليل واحد بس وهنرميها عند رجلين يسوع وبعدين نروح الأبدية وننسى الطريقة اللي عشنا بيها هنا على الأرض. الموضوع مش بالسهولة دي. أولا أنا ما افتكرش أن المكافآت هتكون ميداليات هنرميها عند رجلين يسوع. ممكن ناخد أكاليل ونرميها تحت رجلين يسوع فعلا، لكن لو عملنا كده احنا هناخدها تاني من على الأرض علشان احنا هنملك مع المسيح لأبد الآبدين. أنا أفتكر أن المكافآت دي لها علاقة بمناصب المسؤولية في الملكوت القادم. الأمين في القليل هيملك على القليل، والأمين على الكتير ده معناه أنك أمين جدا في اللي ادهولك الله، وهيكون عندك مسؤولية أكبر في الملكوت القادم. في يوم من الأيام فيه راجل بيقول أنه مؤمن، قال لي أنت عارف أنا مؤمن لكن أنا مرتد، أنا عايش حياتي بطريقتي. وبعدين قال عارف لما أوصل السماء المهم أوصل حتى لو هكون في آخر كرسي أنا هكون سعيد. وده دايما بيخليني أبص للناس اللي قاعدين في آخر كرسي وبكون عايز أعرف إذا كنتوا فعلا مبسوطين ولا لأ، وإذا كنتوا سمعين كويس كمان ولا لأ. فأنا قلت له أنت عارف إن ده تواضع منك جدا، أنت عايز تكون في الصف الأخير في السماء، لكن إيه رأيك لو يسوع عايزك تكون في الصف الأول باستخدام نفس التشبيه؟ وهل سبب إنك في الصف الأخير علشان أنت مزعله؟ الرسول بولس بيقول إحنا عايشين علشان نرضي المسيح، عشان كده هو بيقول لأننا لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. سبب إنك هتكون في الصف الأخير باستخدام نفس التشبيه هو علشان عدم الأمانة وعلشان أنت مش بترضي المسيح. بالمناسبة في ناس بيقولوا أوه أنت عارف لما أوصل السماء طالما عندي حتى ولو كوخ صغير هناك هكون راضي. لاحظت قبل كده أن أوقات الناس اللي بيقولوا أنهم هيكونوا راضيين بكوخ في السماء بيكونوا مش راضيين بكوخ في الأرض. يا صديقي اجري ورا المكافآت. جوناثان إدواردز قال أنه هيستخدم كل طاقته علشان يكسب أكتر مكافآت ممكنة، علشان كل ما كانت المكافآت اللي بتاخدها كتيرة فده معناه أنك كنت بترضي يسوع بشكل كبير. اعمل كده وروح خد المكافآت. في آيتين في الكتاب المقدس انت لازم تقراهم. الآية الأولى في كورنثوس الأولى وإصحاح 3 كمدخل للموضوع بيتكلم فيها الرسول بولس عن المكافآت وبيتكلم عن الحياة والأساسات وحاجات تانية. ده اللي قاله في كورنثوس الأولى 3 وعدد 5. فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. أوه أنا ماسك نفسي أني أقف هنا وعلق، لكن أنا لازم أكمل. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. أولا هو ابتدى بتشبيه معماري وبعدين ابتدى يتكلم عن الزراعة. هتلاحظ أنه بيقول في آية 10 حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. اللي بيقوله الرسول بولس هنا إننا لازم نفكر في حياتنا وخدمتنا على إنها ذهب أو فضة أو حجار ثمينة أو خشب وقش، وبعدين لما الله يحرقها بالنار الحقيقة هتظهر إحنا كنا أي نوع من الناس وخدمنا مين فعلا لما كنا هنا على الأرض. من سنين كتير بعد ما حصل حريق كولورادو أنا وريبيكا كنا هناك ومشينا بالعربية جنب شوية بيوت. كانت حاجة ما تتصدقش، ما كانش في أي حاجة باقية غير المداخن علشان كانت مصنوعة من الطوب. بنفس الطريقة الرسول بولس بيقول إن في ناس هيوصلوا للسماء لكن أعمالهم هتتحرق. هتلاحظ أنه بيقول وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الدكتور هاري أرنسايد اللي كان موجود على المنبر ده في الأربعينات قال أن في ناس هيوصلوا السماء لكن ريحتهم وكأنهم خارجين من حريقة، هيوصلوا بصعوبة. الصورة هي أن حياتهم هتنهار وراهم. كل حاجة هتروح في الدخان، لكن هيوصلوا السماء. ده اللي قاله بولس، فسيخلصوا ولكن كما بنار. طيب النهاردة هنتعلم ازاي نبني على اساس يدوم. في الحقيقة كل ده كان مقدمة. آية النهاردة هتكون في كورنثوس الثانية اصحاح 5، ولازم تقراها برضو. آية مهمة جدا. بولس بيقول في آية 9: لذلك نحترص أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. والكلام ده متوجه ليك وليا كمؤمنين. مش مفاجأة أنه بيكمل في كلامه وبيقول في آية 11: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. عظة النهاردة هي عظة جادة جدا. الكلام سهل، لكن علشان تتخيل إيه اللي هيحصل محتاجين عمل روح الله القدوس. علشان كده أنا بتمنى أن عقلك يكون مفتوح، أنا بتمنى أن قلبك يكون مفتوح بصدق، وإحنا بنتأمل النهاردة في كرسي يسوع المسيح. خليني أقول تعليقين. أول تعليق، خليني أدي لك 3 صفات للدينونة وبعدين 3 دروس لتغيير الحياة. ده اللي ناويين نعمله.
0: يا صديقي، نتمنى أنك تسمع الرد حتى الفوز المرة اللي جاية، علشان هنكمل العظة دي اللي هتساعدنا نفهم جدية احتياجنا أننا نعطي حساب ليسوع المسيح. هنكتشف أن كرسي المسيح مش حاجة اختيارية، انت هتكون موجود لو كنت مؤمن، وانا هكون هناك، وهيكون الموضوع دقيق جدا. ربنا يباركك. اسمعنا واحنا بنكمل سلسلة العظات دي، علشان الابدية جاية، وزي ما الراعي لوتسر بيقول كتير، الابدية طويلة والوقت قصير. خلينا نكون متأكدين اننا نحافظ على المنظور ده. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك بيحاكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. في كل حاجة في حياتنا هيبقى في يوم للمحاسبة في كل حاجة بنعملها. نفس الموضوع بالنسبة للمؤمنين، هيبقى في معاد قدام كرسي المسيح. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن إيه اللي هيحصل في المعاد ده. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لازال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبار السن.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوا واللي بيشتموا واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيذبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انت جدير.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.

0: وقبل موت وقيامة المسيح جاء واحد ليلة واحد الراجل من العلماء الكبار اليهود اللي كان كيفتش على الحق، سميته نيقوديموس، لعند المسيح وقال له:
1: المعلم، كلنا كنعرفوا بلي الله هو اللي صيفطك، حيت هاد المعجزات اللي كدير ما يقدر حتى واحد يديرها اذا ما كانش الله معاه.
0: وقال له يسوع:
2: راه حتى واحد ما غادي يدخل الجنة الا اذا تولد مرة اخرى.
0: وقال له نيقوديموس:
1: شنو كتقول؟ كيفاش يمكن الواحد يتولد مرة اخرى هو كبير في العمر؟ واش يقدر يرجع عطان ديماه ويتولد مرة اخرى؟
0: وشرح له يسوع وقال:
2: حتى واحد ما غادي يدخل الجنة اذا ما تولدش من الروح. المولود من الجسد جسد، والمولود من الروح روح. الواحد كيخلق بذاته من باباه ويماه، وهذه هي الولادة الاولى. ما تعجبش اذا قلت لك خصك تولد مرة اخرى. الروح القدس هو اللي كيعطي الحياة الجديدة. الريح كينفخ فين بغى وتسمع صوته، لكن ما تعرفش مين كيجي ولا لين كيمشي. هكذا كل واحد اللي مولود من الروح، وهذه هي الولادة الثانية.
0: وهكذاك ما فهمش نيقوديموس وقال له يسوع:
2: انت عالم كبير عند اليهود وما كتعرفش هاد الشي؟
0: وهو يفسر له يسوع شنو هي الولادة الروحية وقال له:
2: كما علق موسى الحية النحاس على الخشبة في الصحراء، هكذا خصو يتعلق ابن الإنسان، باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الله الحياة الدائمة. حيت الله حب العالم حبة كبيرة، لدرجة عطى ولده الوحيد باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الحياة الدائمة وينجيه من الموت. والله ما صيفطش المسيح باش يحكم على العالم، ولكن صيفطه باش ينجي وينقذ العالم. وكل واحد آمن به الله ما غاديش يحسبه، ولكن اللي ما آمنش به الله يحسبه. النور جا للعالم، ولكن الناس كيبغيو الظلام كتر من النور، حيت خايفين عندك النور يفضح شرهم. ولكن اللي كيدير الحق كيجي للضوء. اللي كيآمن بابن الله عنده الحياة الدائمة، واللي ما كيآمنش بابن الله ما غاديش يشوف الحياة الدائمة، ولكن غادي ينزل عليه غضب الله.
0: وفي الاخر فهم نيقوديموس وآمن بيسوع المسيح.
3: الله كيحبك بزاف، خاصك تاخذ خطوة بالإيمان وتقبل محبته. الراجل ولا المرأة المعطوطين في وقت موسى كان خاصهم ياخذوا خطوة بالإيمان ويشوفوا في الحية باش يعيشوا، وكذلك باش تولد روحيا وتاخذ الحياة الأبدية خاصك تقبل غفران الله على أساس سيلان دم المسيح من أجلك. خاصك تشوف عذاب يسوع وتآمن.

0: واحد النهار في الطريق من القدس للجليل، يسوع والتلامذ ديالو جازوا على مدينة السامرة، وحيت عيا يسوع جلس على الحافد البير، وجات واحد المرأة باش تسقي، وقال لها يسوع
1: أعطيني نشرب،
0: حيت التلامذ ديالو كانوا مشاو باش يشريوا الماكلة. وقالت له المرأة
2: كيفاش تطلب مني تشرب وانتينا يهودي وانا سامرية؟
0: حيت اليهود ما كانوش كيخلطوا السامريين. وجاوب يسوع وقال له
1: لو كان عرفتي المعطاة الله وشكون لك يقول لك أعطيني نشرب لو كانت طلبتي منه ويعطيك الماء الحي.
0: قالت له المرأة
2: يا سيدي ما عندك شي دلو والبير غارق، ومنين غادي يجيك الماء الحي؟ واش انت عظم من بابنا يعقوب اللي عطانا هاد البير وشرب منه هو ولاده والكسيبة ديالو؟
0: وجاوب يسوع وقال له
1: كل واحد لكي يشرب من هاد الماء كيعاود يعطش، ولكن لكي يشرب من الماء اللي نعطيه أنا ما عمره ما يعطش، ولكن كتولي فيه عين الماء كتفور للحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة
2: أزيلي أعطيني هاد الماء باش ما نعطشي وما نعاودش نجي هنا باش نسقي.
0: قال له يسوع
1: سيري وعيطي لرجلك وأجي.
0: قالت له المرأة
2: ما عنديش الرجل.
0: قال له يسوع
1: عندك الصح في اللي قلتي، ما عندكش الرجل، حيت كانوا عندك 5 رجال واللي انت معاه دابا ماشي رجلك، عندك الحق.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أنا شايفة بلي نتاني جدودنا عبد الله في هذا الجبل، وانتما كتقولوا بلي القدس هي المطعم فين خصها تكون العبادة.
0: وقال له يسوع
1: المرأة تيقيني تجي واحد الساعة فاش لا في هذا الجبل ولا في القدس تعبد الله، انتما كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما حنا كنعبدوا اللي كنعرفوه حيت الخلاص ونجام اليهود، ولكن جي واحد الساعه وهي دابا ملي يعبدوا العباد الحقيقيين الله بالروح والحق، حيت الله كيفتش على اللي كيبحال هادو اللي يعبدوه، الله روح واللي كيعبدوه خصهم يعبدوه بالروح والحق.
0: قالت له المراه
2: انا كنعرف بلي المسيح غادي يجي، وملي يجي غادي يخبرنا بكل شيء.
0: وقال له يسوع
1: أنا اللي كنهضر معك هو المسيح.
0: وخلات المرأة القنبورة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس
2: أجي وتشوفوا واحد الرجل اللي قال لي اللي عملت في حياتي كلها واش يكون هو المسيح.
0: وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند المسيح وآمنوا به من ديك المدينة بزاف د الناس بسبب الكلام د المرأة اللي شهدت وقالت
2: قال لي اللي عملت كله.
3: اليوم كيسافروا بزاف د الناس باش يعبدوا الله في واحد بلاصة كيظنوا بلي الله غيغفر لهم ذنوبهم كلها تما، هو بلي الله غيرضى عليهم ويعطيهم اللي بغاوه في ديك البلاصه. هذا خطا، الله منع من الاول وحرم باش تكون حجار مقدسه ولا حوايج اخرى مقدسه. الله روح، وباش تعبد الله خاصك تعبده بالروح والحق وتولد مره اخرى من روح الله، وهيدا تعبده بالحق كما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي الله روح، وباش تعبدو خاصك تعبدو بالروح والحق. الله محبة، الله كيبغيك، الله بغى الخير والسلام والفرحة الكبيرة في حياتك، الله بغى يعطيك واحد الحياة جديدة. الإنجيل كيعودنا
0: واللي قبلوا المسيح واللي آمنوا باسمه اعطاهم الحق باش يولي ولاد الله، اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خاطر الجسد ولا من خاطر الراجل، لكن من الله. يوحنا 1:12-13.
3: ولكن كلنا عندنا واحد المشكل كبير،
0: الناس كلهم ذنبوا وما دركوش مجد الله، روما 3:23. وأجرة الخطية هي الموت، روما 6:23. ولكن الله بين محبته لنا حيت مات المسيح على سببنا وخحنا باقي المذنبين، روما 5:8.
3: الإنجيل كيعطينا واحد الوعد عظيم،
0: حيث إذا استقريتي بفمك بالرب يسوع وآمنتي بقلبك باللي الله قيم من بين الأموات تنجى، روما 10:9.
3: الله بغى يرجع العلاقة معك، الله بغاك تعيش معاه في الجنة، بغاك تولي ولده. هذه واحد الهدية من الله ليك، كاين طريق واحد باش تصلح العلاقة مع الله، خاصك تقبل هدية المسيح اللي مات على ذنوبك، وخاصك دير جوج حوايج باش تقبل هاد الهدية. الحاجة الأولى توب من ذنوبك خاصك تطلب من الله الغفران على أساس موت المسيح على ذنوبك. الحاجة الثانية، آمن بالمسيح، خاصك تقبل بالإيمان ذبيحة المسيح وعمل الله مالك على حياتك. خاصك تختار باش تبعو طول حياتك. واش بغيتي تقبل هاد الهدية دابا باش تصلح علاقتك مع الله؟ واش دير هاد جوج الحوايج، يعني تتوب وتآمن؟ إلا أنت مستعد باش تقبل هاد الهدية، صلي واحد الصلاة بحال هذه: يا ربي، أنا كنعترف ليك باللي أنا مذنب في حقك وفي حق الآخرين، أنا محتاج لغفرانك ونادم على ذنوبي، طهر قلبي منها. أنا آمنت بالمسيح اللي مات في موطعي على الصليب وقام من الموت باش يحررني من الذنوب اللي في حياتي، وأنا كان قبلك منجي شخصي لحياتي، وكان قبل الحياة الأبدية اللي كتعطيها لي باطل. حاولني يا ربي باش نعيش حياة صالحة قدامك، في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: ومن اللي طلع يسوع للسماء بعشر أيام كانوا التلامذ في القدس مع بعضياتهم، وواحد الساعة سمعوا صوت قوي جاء من السماء كبحال شي رعدة وعمرت البلاصة اللي كانوا جالسين فيها، ومن بعد شافوا كبحال لسان العافية على الراس كل واحد اللي كان تما كما وعدهم يسوع، وتعمروا كلهم بالروح القدس، وكانوا بزاف د الناس من كل بلايص د الدنيا في القدس حيت كان العيد، جاو من العراق ومصر وإيران وتركيا وآسيا وأوروبا وجوايا ليبيا والعرب، وكلهم سمعوا على العجائب د الله في اللغة ديالهم وتعجبوا كاملين وقالوا
1: شنو هادشي،
0: ولكن بعضهم ضحكوا عليهم وقالوا
1: راهم سكرانين.
0: ووقف بطرس والحداش تلامذ الآخرين وقالوا
2: هادو ما هماش سكرانين، ولكن هادشي وقع باش يتحقق اللي قال النبي يوئيل في اليوم الاخر الله غادي يكب روحه على كل الشعوب وكل واحد اللي استغاث باسم الرب ينجى.
0: وتعمر بطرس والتلامذ الاخرين بالروح القدس ورجعت عندهم القدره باش يهضروا بقوه مع الناس كاملين على يسوع، وعاود بطرس على العجائب والامارات اللي عملوا من الله بيد يسوع وعلى النبوات اللي حقق يسوع، وقال
2: انتم بيدين قباح صلبتوا يسوع وقتلتوه، ولكن الله قوموا من بين الميتين، وخصكم تعرفوا كلكم بالتحقيق باللي هاد يسوع اللي صلبتوه انتوما ردوا الله رب ومسيح.
0: ومن اللي سمعوا هاد الشي تقرصوا في قلبهم وقالوا البطرس وللرسل الاخرين
1: شنو نعملوا يا خوت؟
0: وقال لهم بطرس
2: توبوا من ذنوبكم وتغطسوا باسم المسيح باش ذنوبكم يتغفروا، وغادي تاخذوا معطى الله اللي هو الروح القدس، حيث الله هو اللي واعد بهذا الشيء لكل واحد اللي كان بعيد عليه ورجع، الله كيطلب من كل واحد يرجع له.
0: وكان بطرس كيترجاهم وكينباهم بكلام آخر وكيقول
2: نجوا راسكم من هذا الجيل المعوج.
0: واللي قبلوا كلامه تغطسوا ونزادت في ديك النهار مقدار 3000 د الناس.
3: الإنجيل كيقول ما تسكروش بالخمر اللي كتسبب في الفساد، ولكن تعمروا بالروح القدس. الروح القدس هو روح الله، كل واحد كيأمن بالمسيح ذنوبه كتغفر وكيتعطالو الروح القدس. واش كتعقل من اللي يسوع قال خاصنا نتولدوا من روح الله باش ندخلوا للجنة؟ من اللي كان قبلوا المسيح كان تولدوا من روح الله، كان رجعوا خليقة جديدة، خليقة مولودة من الروح وماشي من الذات. كل المؤمنين المسيحيين الحقيقيين، يعني المؤمنين اللي تولدوا من جديد، عندهم الروح القدس. الكتاب المقدس كيقول تعمروا بالروح القدس. تعمروا هنايا كتعني باللي نكونوا ديما معمرين بالروح القدس، يعني تعمر كل نهار وتجدد. خاصنا كل نهار نطلبوا من الله باش يعمرنا بالروح القدس. الروح القدس كيعطي القوة لأتباع المسيح باش يكونوا شهود صحاح ويتغلبوا على الشيطان. بطرس من صياد الحوت خايف ولا من شهود الشجعان للمسيح، حيث الروح القدس نزل عليه. وبسبب شهادة بطرس آمن تقريبا 3000 شخص بالمسيح في نهار واحد. الكنيسة ماشي هي البناية، الكنيسة هي المؤمنين بالمسيح من اللي كيجتمعوا مع بعضياتهم. اسمع حياة المؤمنين الأولين زعم الكنيسة الأولى كيف كانت.
0: المؤمنين الأولين كانوا كيداوموا على التعليم ضد الرسل والشركة وتكسير الخبز والصلاة، وكانوا كلهم مع بعضياتهم، وكان عندهم كل شيء مشروك، وكانوا كيبيعوا اللي عندهم ويقسموها بيناتهم على القدر الحاجة كل واحد، وكانوا كل نهار كيداوموا على المشي ديالهم البيت الله برأي واحد، وكانوا كيكسروا الخبز في ديورهم ويأكلوا مع بعضياتهم بالفرحة والقلب الصافي، وكيحمدوا الله وعندهم القبول عند الله والناس كلهم، وكان الرب كيزيد كل نهار في الكنيسة الناس اللي نجاو. وكان واحد من تلامذ المسيح سميته فيليبوس، راجل تاقي والله استعمله باش يخبر بخبار الخير، ودار بزاف د المعجزات باسم المسيح، وبزاف د السامريين أمنوا على يده. في ذلك الوقت ظهر له ملك الله وصيفطه لواحد الطريق في الصحراء، وجبار واحد الراجل ماشي في كاروستو كيقرأ من كتاب النبي إشعية، وهذا الراجل كان وزير مهم في الحبشة، وقال الروح القدس لفيليبوس
4: قرب من مول هاد الكاروسة وترافق معه،
0: وجرى فيليبوس ومن الليل حقص معه كيقرأ من كتاب إشعية وقال له
4: واش كتفهم اللي كتقرأ؟
0: وجاوبه الحباشي
2: كيفاش غادي نفهم اذا ما شرح لي شي واحد؟
0: وطلب من فيليبوس باش يطلع ويجلس معاه في الكاروسه، وجبرو كيقرا في الايه اللي كتقول وهما غادين به للذبيحه بحال واحد الخروف، وبحال الخروف ساكت قدام اللي يجزو ما فتحش فمه. وقال له الحباشي
2: عافاك قل لي على من كيقول النبي هذا الكلام، على راسه ولا على شي واحد اخر؟
0: وبدا فيليبوس كيبشر الحباشي بيسوع من هاد الايه. وملي كانوا ماشيين في الطريق وصلوا لواحد الموضع فيه الماء، وقال له الحباشي
2: هالماء شنو اللي كيمنعني من التغطيس؟
0: وقال له فيليبوس
4: تقدر تغطس اذا كنت كتامن من كل قلبك بهذا الكلام.
0: وجاوبوا الحباشي وقال
2: انا كنامن باللي يسوع المسيح هو ابن الله.
0: وامر باش توقف الكروسه ونزل فيليبوس والحباشي للماء، وغطس فيليبوس الحباشي. وملي طلعوا من الماء خطف روح الله فيليبوس، وما بانش مره اخرى للحباشي اللي مشى في طريقه فرحان. والتغطيس هو رمز باللي ندفننا مع المسيح في الموت وقمنا معاه للحياه الجديده، زعما موت الانسان القديم وخلوق الانسان الجديد.
3: شنو غادي يوقع في المستقبل؟ واش نقدروا نعرفوا؟
0: اياه نقدروا نعرفوا. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي يسوع غادي يرجع مرة أخرى للأرض، مالك منتصر وقاضي كيحكم بالعدل، والناس اللي ماتوا كانوا كيأمنوا بيسوع غادي يقوموا هما الأولين من الموت، وإحنا المؤمنين اللي باقين بالروح غادي نتلاقوا معاه في السحاب، وعيوقف يسوع ملك الملوك وعيحكم الدنيا كلها، والله غادي يحاسب الشيطان الخداع وغادي يسيبه في قاع جهنم على الدوام، والناس كلهم عيوقفوا قدام العرش العظيم دالله. والله عيجبد كتاب الحياة، وكتاب الحياة هو الكتاب فين مكتوبة السميات الناس اللي كي آمنوا وكي تبعوا المسيح، والكتاب عيكون مطبق وحتى واحد ما يقدر يفتحه. ومن بعد غادي يجي ولد المرأة اللي هو المسيح الخروف اللي ما فيه حتى شي عيب، وهو عيجي ويفتح الكتاب على صوت التسبيح.
1: انتينا كتستاهل بسبب موتك تفتح الكتاب، بدمك انتينا شريتي ناس لله من كل قبيلة وشعب ولغة، وعملتي منهم مملكة كهنة وأمة مقدسة وعيملكوا على الأرض.
0: والله غادي يحاسب الناس على الأعمال دياله، وفي كتاب الحياة مكتوبة السميات الناس اللي كيتبعوا المسيح، والمسيح غادي يفرق الناس على اليمن وعلى الشمال كيما كيفرق السارح الغنم على المعيز. وعيقول المسيح الخرفان اللي على اليمن أجي ويا اللي بارككم الله ورتو اللي وجد لكم من قبل ما يخلق الدنيا، وعيقول اللي على الشمال سميتكم ما مكتوباش في كتاب الحياة، سيروا الجهنم اللي دار الله للشيطان والأتباع دياله، وعتكون سما جديدة وأرض جديدة، والله غادي يكون مع شعبه وغادي يمسح الدموع من العينين، وما عتكونش الموت من بعد ولا حزن ولا بكاء ولا عذاب، وما عيكونش الليل والناس ما عاد حتاش الشمس، حيث العز الله والخروف المذبوح اللي هو المسيح غادي يضوي على الناس وعيحكم على الدوام، وعتكون شجرات الحياة موجودة وعتسالى لعناد الموت علينا.

0: عزيزي المستمع، هذه هي الرسالة الله اللي بغى يوصلنا بواسطة الأنبياء القدام. أنت مختار من الله إذا آمنت بهذه الرسالة. الروح القدس غادي يسكن فيك ويشجعك ويوريك شنو الله باغيك تدير ويعطيك السلام في قلبك. تكلم مع الله وقل له فين في طريقه. وإذا كنت باقي ما قبلتي المسيح في قلبك، علاش اللي ما تقبلوش اليوم؟ كنتمنى باللي تكون كدير هاد الدراسة مع شي مؤمن ولا مؤمنة، ولكن إذا كديرها بوحدك عيط على هاد التليفون اللي فوق السي دي والإمبي 3 وقول فين انت في طريق الله من خلال الأنبياء القدام. وإذا قبلتي المسيح خاصك تمشي معاه في حال هيدا. في الأول خاصك تغطس، هدر مع اللي كيدير معاك هاد الدراسة وقول له باللي انت مستعد باش تطيع المسيح في التغطيس بحال هاد الحبشي. ثانيا طلب من الله باش يعمرك بالروح القدس كل نهار. ثالثا اجتمع ديما في الكنيسة كما شفنا من قبل بل الكنيسة ماشي هي البناية، ولكن المؤمنين بالمسيح اللي كيجتمعوا كيكونوا هما الكنيسة. تقدر تجتمع مع واحد ولا جوج آخرين ولا الآلاف، المهم هو تجتمع مع المؤمنين. رابعا قرأ ولا اسمع من الكتاب المقدس كل نهار باش تكبر في إيمانك. كاين بزاف ديال القصص آخرين والحكمة والتعليم ديال الأنبياء القدام في الكتاب المقدس. ملي تقرأ ولا تسمع طلب من الله باش يكلمك والروح القدس غادي يعلمك.
1: الروح القدس كيقول آجي، واللي كيسمع يقول آجي، وكل واحد اللي فيه العطش يجي ويشرب من ماد الحياة باطل. آمين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

مستمعينا في كل مكان، ازيكم؟ وحشتونا. من الحلقة اللي فاتت وانا شغلاني قوي فكرة الحب دستور، واحنا في برنامجنا بنحاول نقرأ بعض بنوده، وانت بقى عليك انك تجتهد عشان تعرف باقي البنود، وساعتها يبقى قدامك اختيارين، اما انك تطبق وتلتزم بالواجبات اللي فيه، وساعتها النتيجة هتكون انك هتستمتع بحقوقه، او تقرر انك تفكك منه وتعيش بالمفهوم اللي انت تعرفه من زمان عن الحب. بحب افكركم ان اللي بنقوله هنا ده اجتهاد مننا ومحاولة تستحق التفكير لأغلى قيمة في حياتنا هي الحب. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن حاجة كمان مهمة في الحب.

0: أعزائي المستمعين، أنتوا دلوقتي بتسمعوا حاجات مهمة في الحب، والنهاردة كلامنا عن الحب والظن. الحب هو إنك ما تحكمش على حاجة أنت مش متأكد منها للآخر. الحب هو إن حضرتك تقدم استقالتك فوراً من شغلانة كنت بتشتغلها من زمان. المفسر، مفسر الأقوال والأفعال. الحب هو إنك تطلع حد من قالب كنت حطه فيه من زمان. الحب إنك تتأكد من مصادر معلوماتك قبل ما تحكم على حد. الحب هو قرار الثقة في الآخرين، يعني أنا واثق فيك للآخر. الحب يعني إنك تكون رقيق مع الشخص اللي ما بيغلطش فيك، وتكون رقيق أكتر مع الشخص اللي بيغلط فيك. الحب إنك تعرف إنك مش دايماً على حق. الحب هو إنك تركز على الجانب الإيجابي ونقط القوة في حياة الآخرين. الحب إنك تبقى متأكد من إن اللي بيتكلمه بصوت واطي قدامك مش بيتكلمه عليك. الحب هو إنك على قد ما بتفكري في نفسك بالإيجاب، فكري في اللي حواليكي كده كمان. الحب هو التخلي والتنازل عن التوقع السلبي في الآخرين. الحب هو إنك تدور على مبرر حقيقي مستخبي وسط الغلطة اللي غلطها حد فيك. الحب هو إنك تعرفي إنها ما قالتش صباح النور عشان ما سمعتش كويس صباح الخير. الحب هو إنه أول سبب يجي في بالك في إنه ما سلمش عليك ليه هو إنه ما شافكش أصلاً وانت داخل. الحب هو عدم انتظار البراهين الكتير عشان تتأكد من سلامة النية، يعني افرض دايماً حسن النية. الحب هو عدم توقع الخيانة من أقرب الناس وأبعدهم كمان. الحب هو إنك تفكر بعقل في ردود الأفعال قبل ما تحكم عليها. الحب هو إن لما تضيع منك حاجة مش لازم تكون اتسرقت. الحب ما بيعممش، ما بيوحدش، يعني اللي سرق مرة ما يتسماش سراق أو حرامي، واللي كذب عليك مرة مش شرط يكون بيعمل كده طول الوقت، واللي خمك في بيعة مرة ركز معاه المرة اللي بعدها وما تخونش كل البياعين. الحب، حب لكل الناس اللي بتقابلها وبتتعامل معاها. الحب مش مكتوب لناس معينين بتتعامل معاهم. الحب ليه قوانين وأصول محتاجين كلنا نتعلمها. هو ده الحب وهي دي أصوله. حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

دلوقتي تقدر تسمع كل حلقات البرامج اللي فاتتك على صفحتنا على الساوند كلاود سيلافي راديو، وتقدروا تتواصلوا معنا لو عندكم أي استفسار أو مشاركة من خلال صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو، أو من خلال الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ساعات يا رب بخاف من عاد ما تهديني، من خطيه تزلني واكون مصر اني اهرب، بجري لكن صدقني يا رب انا عليك بدور، مع اني متاكد انك معايا لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسه ايديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها معاك يا يسوع، مش ممكن اخاف.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم.
1: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هنا الحياة يقدم
7: تعطون القيامة أهمية كبيرة.
8: ألا تراها مهمة؟ قضينا وقتا ندرسها.
9: المسيحيون يهتمون بها جدا.
10: هي تاج المسيحية وجوهرها.
11: المسيح هو المسيحية، وقيامته أعلنته ابن الله كما يقول بولس الرسول، وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
7: تجعلونه ابن الله لأنه قام من الأموات؟
10: نحن لا نجعله، الله هو الذي يجعله.
9: حسبتكم تعتبرونه ابن الله لأنه ولد من العذراء دون زرع بشر.
8: لأنه ولد من عذراء ولأنه قام من الأموات.
10: لا لهذا ولا لذاك.
11: هو ابن الله ليس لأنه ولد من عذراء ولا لأنه قام من الأموات، بل لأنه في ذاته منذ الأزل ابن الله.
10: بنوته لله كافية في شخصيته، لا في مولده ولا في قيامته.
11: هو في ذاته الحياة، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. بمولده تجسدت الحياة، لم تكن تحتاج الحياة إلى بذرة حياة من رجل ما.
10: وبقيامته مارست الحياة طبيعتها، لم تكن تحتاج إلى موت وقبر لإثباتها.
7: وهو كذلك.
9: لهذا تهتمون بها؟
8: العالم كله، كل المفكرين والمتفقهين يهتمون بها، هي القيامة.
11: ولأنه وحده لا قبله ولا بعده غلب الموت وكسر شوكته، فهو صاحب الحق في الملك الأبدي.
7: الملك الأبدي؟ أي ملك أبدي؟
10: الملكوت، ملكوت الله.
9: الملك على العالم؟
8: يعني يصبح ملك العالم. اليهود ظنوه ملك اليهود،
11: نظرتهم كانت محدودة، لكنه جاء ليحكم العالم إلى الأبد.
7: لما عرض اليهود عليه الملك رفضه،
8: قال مملكتي ليست من هذا العالم.
9: مملكته روحية، ألا تقولون ذلك؟
10: نعم نقول ذلك، هو الذي غلب الموت، أليس كذلك؟
7: قلتم ذلك.
10: والموت هو الذي يحرم البشر من الحياة والبقاء.
7: نعم هو كذلك.
10: والذي يغلب الموت يحقق للبشر الحياة والبقاء، فيكون هو صاحب الملك الأبدي.
11: حين بشر الملاك مريم العذراء بميلاده قال لها ولا يكون لملكه نهاية.
8: ملك بلا نهاية، ملك روحي طبعا كما قال مروان.
9: المسيح نفسه هو الذي قال ذلك.
7: ملك من السماء، هو قد صعد إلى السماء.
10: وقال المسيح أيضا في ذلك، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء.
11: وقت وجوده على الأرض علم عن ملكوت السماوات، وتحدث عنه حتى أن أم ابني زبدي طلبت منه أن يجلس ابناها واحد عن يمينه والآخر عن يساره في ملكوته.
8: ملك المسيح معروف ومقبول في الأديان.
9: ليست كل الأديان تقبل ذلك.
7: اليهودية لا تعترف بسيدنا عيسى ملكا.
8: ينتظرون المسيح ملكا أيضا.
11: هذا صحيح، اليهود ينتظرون مسيحا آخر وملكا آخر، لكن بولس الرسول قال إنه يجب أن يملك ويضع جميع الأعداء تحت قدميه.
10: وقال يوحنا الرسول إن القديسين الذين سيجتازون الضيقة العظيمة سيعيشون ويملكون مع المسيح 1000 سنة.
9: قال ابن الأثير إنه في أثناء ملك المسيح يرتع الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان مع الحيات.
7: وإن السلام سيسود جميع أرجاء الأرض.
8: قالوا ذلك؟
10: نعم، وهذا يتفق مع ما قاله النبي إشعياء سنة 700 قبل الميلاد.
9: 700 قبل الميلاد؟ هكذا قديما؟
10: نعم هكذا قديما. قال: فسيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها،
11: والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان.
7: كلام يبدو مستحيلا كالخيال،
8: لكنها نبوة نبي من أنبياء الله.
9: لا يستحيل على الله شيء.
10: ويقول أيضا: إن الناس لا يسوؤون ولا يفسدون لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.

0: ومتى يحدث هذا؟
1: متى؟ تتعجلين أم تستفسرين؟
0: أتعجل وأستفسر.
2: لا أحد يعلم، هذا في علم الله وحده.
3: سأل التلاميذ المسيح وهو صاعد إلى السماء عن المواعيد، فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.
4: وأوصانا جميعا أن نستعد دائما لذلك اليوم. قال: كونوا أنتم مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: لكنكم تقولون إنه سيأتي كما رفع إلى السماء.
0: هكذا قال الملاك للتلاميذ.
1: لا أحد يختلف في أن سيدنا عيسى رفع حيا، وأنه سيعود وينزل أيضا.
2: ليس بنفس صورة الرفع التي ذكرتموها.
3: هل لديك صورة أخرى؟
0: لم ترد تفاصيل لرفعه.
4: يذكر سفر أعمال الرسل الذي كتبه لوقا تلميذ المسيح وتابعه الأمين الصورة التي تحدثنا عنها لصعوده.
2: اتفقت الآراء على أنه رفع حيا وأنه سينزل من السماء، وإن اختلفوا في التوفي.
0: من الذين اتفقوا ومن الذين اختلفوا؟
1: العلماء والمفسرون من كل الأديان.
0: وماذا عن اليهود؟
1: اليهود ما زالوا ينتظرون المسيح.
2: اختلف ابن كثير وابن عباس ومطر الوراق وابن أبي حاتم أيضا في تفسير التوفي
0: والرفع.
2: لفظة الرفع محكمة وصريحة في المعنى والتأويل، فلا خلاف عليها.
3: يعني رفع المسيح حيا، صعد إلى السماء حيا،
4: لا معنى لرفعه ميتا. ورغم الاختلافات في المفسرين، لكن اتفق ما رواه ابن كثير عن الحسن مع رأي قتادة، مع رأي ابن جرير، على أن المسيح رفع حيا للسماء.
3: كل ذلك لا يتعارض مع ما كتبه بتفصيل لوقا تلميذ المسيح عن صعوده إلى السماء في سفر أعمال الرسل.
1: لا يتعارض.
0: فصعد المسيح إلى السماء حيا أمام أعين التلاميذ، وكلهم نظروه صاعدا حتى أخفته السحابة عن نظرهم.
4: دعونا نسترجع ما كتبه الوحي في ذلك مرة أخرى.
3: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا:
4: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
2: إذن هو قد رفع حيا،
0: هذا واضح.
1: لن نتجادل في موضوع رفعه ثانية.

0: ونزوله مرة ثانية.
1: كما قال الملاكان سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
2: هذه تحتاج إلى وقفة.
3: ماذا تقصد يا مروان؟
2: موضوع النزول مسلم به، لكن متى وكيف هذا شيء آخر.
4: كلنا متفقون على أنه سيجيء ثانية. لو شئنا لقضينا وقتا طويلا في متابعة كل ما كتب من تفسير وأحاديث في ذلك.
2: وهل هناك داع لذلك؟
4: ما رأيكم؟
1: ما دمنا متفقين يا أبي.
4: انتظر يا مريم، نسمع منهم.
1: قالوا ذلك من قبل.
3: يكفيني ما سمعت. نعم، المسيح رفع إلى السماء وسوف ينزل مرة ثانية.
2: أنا متفق معكم في ذلك تماما.
4: وأنت يا حسام؟
1: حسام أظنه.
0: ماذا تظنين؟ أعارض وأعترض.
3: قد تكون.
0: لا، أنا لا أعترض هكذا عمال على بطال. لا أعترض وأعارض كل شيء، وإلا كنت معارضا من المعارضين المحترفين الذين يعترضون لغرض الاعتراض.
4: بالعكس يا حسام، معارضتك معارضة بناءة صحية، تساعدنا على بحث المواضيع والوصول إلى الحق.
2: فأنت متفق معنا يا حسام على رفع المسيح ونزوله؟
0: نعم أتفق معكم، لكن
3: ها هو يقول لكن، يتلكن.
1: لكن ماذا يا حسام؟
0: أين المسيح الآن؟
1: في السماء.
0: حي في السماء، حي إلى الآن.
4: هو حي قائم وسيبقى حيا قائما حتى يجيء ثانية حيا أيضا.
3: لم أفكر في ذلك.
2: ولا أنا.
0: أنا فكرت لكني احترت.
1: أنت دائما تفكر.
4: لا داعي للحيرة، الكتاب المقدس يؤكد أنه منذ صعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الله. يقول مرقس في إنجيله أصحاح 16 وعدد 19: ثم إن الرب بعد أن كلمهم ارتفع إلى السماء.
3: هذا عن رفعه.
4: وجلس عن يمين الله. يقول بطرس الرسول في رسالته:
1: الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له.
4: وفي رسالة العبرانيين نقرأ إنه جلس في يمين العظمة في الأعالي.
1: وأيضا: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله.
0: فهو في السماء حي.
2: لم يمت ثانية، طبعا هو حي.
3: إن لم يكن في السماء فأين يكون؟

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف صعد المسيح إلى السماء وكيف سيعود؟ كيف صعد المسيح إلى السماء وكيف سيعود؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصحاح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك.
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
0: ايه الارغفه دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح.
1: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر. والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر. عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين؟ شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: بعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع ألزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى، الدنيا من البحيره. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روح الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانتش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضية، بس هما هناك. هو طلع جبل يصلي، هما راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف انتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك.
0: هو مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني، احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلماوس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوش المركب ماشية ازاي، رايحة لقدام ولا طالعة راجعة لورا، لانه الدنيا ليل عاد مفيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجأة لقيوا خيال جاي على المية، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه؟
0: انا بديت اتغاظ بجد، مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان، وع يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي راحوا ركبوا من المركب، يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل،
1: درس مرعب
0: يا عم جميل. ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فبنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا، اترعبت. كموقف مرعب.
0: تقول لي بقى انت هناك بقى وبرنم ورنيناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارون دي اموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخش جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه، مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط، لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وان ربنا بيشبع الجموع، ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الآخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو
0: طبعا السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا وبتاع. ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.
2: مرني

0: بين يدي.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
0: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا قصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
0: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
0: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
0: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
0: ايوه.
1: المعلومة دي صحيحة؟ يعني ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على مية؟
0: انت عارف انا مش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
0: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
0: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو الرأي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
0: واحنا حسب هرم مصر.
1: بالظبط كده. احنا في معترك الحياه، بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل ناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. واحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
0: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه. لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قال له بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا قال له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده الأرشميدس.
0: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك، معجب بطرس. فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات، يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله. شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياه عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله. ضحك قعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقه بالشر قوي. تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال.
1: لانه كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. فربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات اللي زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حته انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على الميه زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
1: الكريمه بتاعت الشخصيات البطرسيه
0: لا بالراحه
1: الكريمه ما انا هفسر لك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسيه او اندفاعيه او لذه واعجاب الشخصيه الحمراويه.
0: لا برضو
1: ماشي هفسرك
0: احنا كويسين من اول الحلقه. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحه اللي بتقول بسرعه
0: المندفعة.
1: يلا ما يهمكش انا معاك اهو. بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الأمور لأنه عجبال الفكرة عجبال النظرية عجبال طلعة عجبال المشوار. يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية. لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش أساس الأكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو.
0: هو بيحب الفينش
1: بالزبط.
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد. فين بقى الكريمه؟ بس على الاقل مريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني ياللي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده. الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير. لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني بس قولي. انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير. يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير. ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كله اعيني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زيغة في كل حتة عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعين
1: وهكذا في ارجولي
0: خدتش بالي من عيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيرة أيوة. يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني
1: أيوة.
0: امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله أعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف
1: أيوه.
0: يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده ومن تصون ازاي بقى عين ربنا تصون
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها تؤمرني إن أنا أجي لك يا رب

عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني، لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حال

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه كان فما عزوزة عندها جارتين كبار تهز فيهم الماء، تهزهم على كتافها وهما مربوطين بعصا. كان فما جرة منهم مشقوقة، مشقوقة شوية، أما الثانية لباس بيها. هذك عليه كانت الجرة المشقوقة توصل للدار وفيها نصف كمية الماء، وقت اللي الجرة الثانية تكون معبية ما فيها حتى نقص. وبقت المرأة العزوزة على هالحال لمدة عامين، تهز الجرتين وتوصل للدار بجرة ونص، وكانت الجرة صحيحة فرحانة بخدمتها، وقت اللي المشقة حزينة وحقرة روحها على خاطر ما نجمتش تعمل اللي طلبوه منها، وعلى خاطر كانت تخسر في الماء اللي أمنته عليها هالمرأة العزوزة. وبعد ما عانت عامين من هالمشاعر متاع الاحتقار والإحساس بالفشل، قالت الجرة المشقة للمرأة وقالت لها إني راني حاشم على روحي، خاطر الماء قاعد يخرج طول الطريق حتى لنصر للدار. لكن المرأة جاوبتها وهي تضحك، ياخي ما لاحظتش اللي قاعد يمهت على جهتك من الطريق؟ أنا عرفت من الأول إنه الماء قاعد يخرج، وتعمت نرمي زريعة على جهتك باش نرويها واحنا راجعين. والمدة عامين كنت مزين في داري بورد مزيان برشا، ما كانش باش يكون عندي كان لو كان انت ما كنتش طايح في الماء. الكل واحد فينا عنده بوان فابل، والشقوق هي اللي تخلينا مميزين وتعطي لحياتنا معنى.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع خليل في هدرته. حلوة الحكاية وداد هكا ولا؟
2: اي خليل ديما يفرهدنا، اما راهو في الحكاية هذه اللي انقذ الجرانة انه هي ما تسمعش، كان جات سمعتهم وهم يقولوا لها اللي هي ما تنجمش تخرج ومش باش تخرج، راهي ماتت حتى هي.
0: وهذا بطبيعة يخليه ما يبادرش، بل بالعكس. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الثقة في النفس، كيفية اكتسابها، تنميتها والحفاظ عليها مهما يصير. أما كيفاش يولي عندي ثقة في قدراتي ومواهبي وقدرتي على إنجاز الأمور؟ كيفاش تكون عندي شخصية ما تتهزش قدام النقد السلبي؟
2: الثقة في النفس أنا هي نتيجة تراكمات تبدأ في الطفولة مع الوالدين اللي يحتضنوا الصغير ويحبوه ويوفروا له الإطار المناسب باش ينمي شخصيته من غير ضغط ومن غير ما يقلوا من شأنه ولا يهينوه.
0: صحيح، الأسرة هي الحاضنة الأولى، هكا علاش يلزمنا نردوا بالنا على تصرفاتنا.
2: مش معناها سنة كان صارت أخطاء في الطفولة ما نجموش نصلحوها من بعد، بالعكس كل واحد ينجم بوعي ذاتي يعرف نقاط الضعف اللي في شخصيته ويحاول يستعين بأشخاص يدربوه على استرجاع ثقته بروحه. مهم ياسر دول الكنيسة على خاطرها العائلة الكبيرة للمؤمن، مهم إنها تحاول تداوي الجروح وتعطي الفرصة باش يكتشف مواهبه ويمارسها في إطار روحي. ولهنا في روميا 12:10، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة.
0: صحيح، مجموعة المؤمنين يلزمها ترد بالها على بعضها وعلى الضعيف فيها، ويركزوا كان على النقاط الإيجابية في شخصيته. ودينا بعضكم بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم على بعض في الكرامة، هكا يقول ربي في روميا 12:10. أما الواقع راويداد غير هكا، ساعات من كثرة ما تسمع كلام سلبي تصدقه، وفي الحقيقة ما عاد تنجم تعمل شيء. فمشكون يقول اللي الفرق بين الغرب والعرب إنهم، معناها الغرب يشجعوا الفاشل حتى ينجح والعرب يحبطوا الناجح حتى يفشل.
2: أما أكبر مشجع لنا واللي ما كيفه حد هو ربي سبحانه، شوف وقت يقول في سفر التكوين 24:26، لا تخف لأني معك وأباركك. وفي سفر التثنية 31:6، تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك.
0: آمين. الرب يقوينا والرب يعزينا. وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا، كانت معكم وداد وسناء. راسلونا وبعثونا تعليقاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباش فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كانت معكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه، اشتري مني. هقول لك الخلاصه: روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. وعلى فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وكمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم وكان في مصاعب وكان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، وقت بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي ومقمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما بيكونش عندنا هذا الغرض بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي.
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك.
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. الأربعة دول لما حد بيروح لدكتور أو طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود إفراز الأربعة تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الإنساني بيزود إطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ أكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود إفراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات كيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات كيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما إحساسنا بعد الإنجاز بيبقى إحساس بالانتعاش والسعادة والبهجة والنشوة والفرحة، لأن أنا أنجزت أمر أو أنهيت أمر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجة من حد، لما بتعزم على أكلة حلوة أنا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل الثالث اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأوكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأوكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة ثلاثة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها باي حجر. المسيح قال للتلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الاعمال اللي انا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا اعظم. المسيح كان عنده مساندة، الابرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه، كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، إن احنا نكون بنساعد الناس إن المخ بتاعهم يفرز الأربع تفاعلات الكيميائية دي اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ماذا كسر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر؟ هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو أنت في موقع سلطة، حتى لو صغيرة، أب، مدرس أو مدير في شغلك، ممكن تكون اتعرضت لموقف محرج، وهو إنك تستهين بحد أقل منك وما تقدرش إمكانياته، ويفاجئك مفاجأة غير متوقعة، زي اللي حصل مع أحد مدرسين الرياضيات في ألمانيا في القرن 16. كان فيه ولد اسمه جاوس، وكان جاوس ده ولد ذكي جدا وعبقري جدا، وخصوصا في الحساب. لكن المدرس بتاعه على قد ما كان مبسوط منه على قد ما كان متغاظ، لأنه كل ما بيسأل سؤال بيجاوب جاوس بسرعة البرق، ومش بيدي أصحابه أي فرصة عشان يجاوبه أو حتى يفكروا. قرر المدرس بقى أنه يصعب الأسئلة شوية عشان يخلي جاوس يفكر شوية ويدي فرصة لزمايله يمكن يفكروا ويعرفوا يحلوا مسائل تانية، لأن زمايله برضو من حقهم يتعلموا. لكن جاوس فاجئ المدرس بسرعة الرد اللي احتاج فيه ليدوب ثواني علشان يحل المسألة ويقولها. المدرس اتغاظ جدا وقرر أنه يدي جاوس مسألة تعجيزية ما يعرفش بقى يحلها خالص، ولو حلها هياخد وقت طويل ويبقى كده عقبه على أنانيته وارتاح شوية من كتر كلامه. والمسألة كانت أنه يلاقي ناتج جمع الأعداد من 0 لـ100 في مرة واحدة. المفاجأة بقى أن جاوس بعد أقل من 5 دقايق قال في حماس: أنا لقيت الحل، الحل هو 5050. المدرس اتغاظ جدا ومدريش بنفسه إلا وهو بيضرب جاوس بالقلم على وشه، وقال له في غضب: هو أنت بتهزر معايا؟ أكيد الناتج ده غلط. لكن جاوس جاوب عليه بمنتهى الهدوء وقال له: إزاي؟ أدي حل المسألة المعقدة بتاعتك أهي. وقال له بالترتيب كل حاجة، وشرح له إزاي جاب الحل ده في الزمن القصير، وإزاي إن الطفل جاوس ده حط قاعدة من أهم قواعد الرياضيات بالرغم من صغر سنه. المدرس اتحرك جدا ومعرفش يرد على جاوس، بس في اللحظة دي اتأكد انه قدام شخص مش عادي، اللي اصبح بعد كده من اشهر علماء الرياضيات. اوقات كتير مش بنقدر اللي قدامنا التقدير الكافي وبنستهين بمستوى قدراتهم، وكتير من المواقف دي بتتم بين الاباء والامهات واولادهم. لو انت اب او حتى مدرس، قدر ابنك ومواهبه واديها الاهتمام الكافي، لأن مين عارف ممكن في يوم من الأيام يبقى نبغى في مجال معين، وساعتها تحس بالتقصير لأنك ما ديتهوش الاهتمام الكافي. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: قلبي واثق فيك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
3: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة، لعظات بليغة، أعمال أمينة، لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة، لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

حكم سنية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي اهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع الى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
3: Welcome to this last message in this current series of messages.
4: نرحب بكم في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة.
3: We have been studying God's compassion.
4: كنا ندرس الحنو الإلهي.
3: We're looking at this from the point of view of the book of Jonah.
4: وتأملنا في هذا المعنى مما جاء في سفر يونان.
3: And I left you in the last broadcast by asking the question.
4: وفي الحلقة الماضية افترقنا بعد أن قدمت لكم سؤالا.
3: What is the solution to forgetting the mercy and the grace of God?
4: ما هو الحل لمشكلة نسيان نعمة الله ورحمته؟
3: And I want to begin by reading the fourth chapter from the book of Jonah.
4: وأود أننا نبدأ هذه الحلقة بقراءة الأصحاح الرابع من سفر يونان.
3: Get your Bible and turn to chapter 4 in the book of Jonah.
4: جهز كتابك المقدس وتابع معنا قراءة هذا الأصحاح الرابع من سفر يونان.
3: And let us read it together.
4: دعنا نقرأ هذا الأصحاح معا. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب هل اغتصت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتصت بالصواب حتى الموت. فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
3: So what is Jonah's solution to the mercy of God?
4: فما هو الحل الذي رآه يونان أمام رحمة الله؟
3: He wanted to quit.
4: أراد أن يهرب.
3: He wanted to run away again.
4: أراد أن يهرب مرة أخرى.
3: Jonah built himself a private retreat and decided to stay there.
4: وبنى يونان لنفسه مكانا اعتزل فيه وقرر أن يبقى هناك.
3: What does Jonah's action mean?
4: ماذا تعني تصرفات يونان؟
3: They meant that Jonah was declaring his independence from God.
4: إنها تعني أن يونان كان يعلن استقلاله عن الله.
3: Here is what Jonah is saying.
4: وهنا يقول يونان:
3: I'm going to sit on the fence.
4: سأجلس على السور.
3: I am going to see how God is going to get himself out of this mess.
4: وسأرى كيف سيخرج الله نفسه من هذه الورطة.
3: I'm going to wash my hands and resign from life.
4: سأغسل يدي وأستقيل من الحياة.
3: I am not going to help anyone.
4: سوف لا أساعد أحدا.
3: I'm not going to do anything for anybody.
4: سوف لا أعمل أي شيء لأي واحد.
3: I am not going to witness for God anymore.
4: لن أشهد لله فيما بعد.
3: In fact, this reminds me of a story about two men.
4: هذا يذكرني بقصة رجلين.
3: Who were having a conversation one day.
4: كانا يتحادثان ذات يوم.
3: One said to the other.
4: قال أحدهما للآخر.
3: You know, one day I would like to ask God why He allows poverty, injustice, and unbelief when He could do something about it.
4: أود أن أقول لك إنني يوما ما سأسأل الله قائلا له لماذا تسمح بالفقر والظلم وعدم الإيمان مع أنك تستطيع أن تفعل شيئا ما بالنسبة لهذا.
3: The other fellow replied.
4: أجابه زميله الآخر قائلا.
3: Well, why don't you ask him?
4: حسنا ولماذا لا تفعل أنت ذلك؟
3: The first man said.
4: قال الرجل الأول.
3: I'm afraid that God might ask me the same thing.
4: أخشى أن الله ربما يسألني نفس السؤال.
3: It is easy to withdraw from the human race.
4: من السهل أن تنسحب من الجنس البشري.
3: It is easy to pull out and stay out.
4: من السهل أن تنسحب وتبقى بعيدا.
3: It is easy to abandon God's mission for your life.
4: من السهل أن تتخلى عن تكليف الله لك بالإرسالية حرصا على حياتك.
3: It is easy to become a deserter in the army of God.
4: من السهل أن تكون هاربا من التجند في جيش الله.
3: And that is why God answered Jonah's horrible attitude by giving him a practical lesson.
4: ولذلك رد الله على موقف يونان المريع بأن أعطاه درسا عمليا.
3: And you find that lesson in verses 6, 7, and 8 of chapter 4.
4: وتجد هذا الدرس في العدد السادس والعدد السابع والعدد الثامن من الأصحاح الرابع.
3: Let's read those verses together.
4: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي.
3: I want us to stop for a moment and begin to meditate on this magnificent song.
4: أود أنني أتوقف معكم قليلا ثم أتأمل معكم في هذه الترنيمة الجميلة الرائعة.

0: Let's now go back to focus on this message.
1: دعنا نعود الآن لكي نركز على هذه الرسالة وننبر عليها.
2: Out of compassion, God spread a fast-growing vine to protect Jonah from the blazing desert sun.
1: لإشفاق الرب على يونان نشر فوقه يقطينة نمت بسرعة لكي تحمي يونان من شمس الصحراء المحرقة.
2: Verse 6 of chapter 4 said that Jonah was very happy about the vine.
1: ويقول العدد السادس من الأصحاح الرابع أن يونان فرح فرحا عظيما من أجل اليقطينة.
2: Here for the first time we see Jonah happy.
1: وهنا نجد يونان لأول مرة فرحا.
2: We have not seen him happy ever before.
1: لم نره فرحا أبدا من قبل.
2: He was unhappy when God gave him a commission.
1: لم يكن فرحا عندما كلفه الرب بمهمة.
2: He was unhappy with the storm.
1: ولم يكن فرحا مع الريح الشديدة.
2: He was unhappy when he was inside the great fish.
1: ولم يكن فرحا عندما كان في جوف السمكة العظيمة.
2: He was unhappy with the second commissioning.
1: ولم يكن فرحا عندما كلف بالمهمة الثانية.
2: He was unhappy with the repentance of the Ninevites.
1: ولم يكن فرحا بتوبة أهل نينوى.
2: He was not happy with God's mercy upon the Ninevites.
1: ولم يكن فرحا برحمة الله على أهل نينوى.
2: But here, when God gives him a shelter from the blazing sun, Jonah is finally happy.
1: ولكن هنا عندما أعطى الرب مأوى ليونان يقيه من الشمس المحرقة نرى يونان أخيرا فرحا.
2: Oh, but don't hold your breath.
1: لكن لا تحبس أنفاسك.
2: This happiness will not last.
1: فهذا الفرح لن يدوم طويلا.
2: It is a temporary happiness.
1: إنه فرح مؤقت.
2: But why is Jonah happy now?
1: لكن لماذا نرى يونان الآن فرحا؟
2: Well, finally, in Jonah's mind at least, God is doing something for Jonah.
1: في الواقع بحسب فكر يونان شعر يونان أن الله أخيرا صنع له شيئا طيبا.
2: Finally, God has come to his senses and taken care of Jonah.
1: أخيرا بحسب فكر يونان أحس الله به وبدأ يعتني به.
2: Jonah might have said, "Oh, don't call me selfish."
1: وربما يقول يونان لا تعتبروني أنانيا.
2: I just want my place in the sun.
1: أنا فقط أريد مكانا مريحا في الشمس.
2: Having my vine in the sun is only getting what God owes me.
1: وهذه اليقطينة التي تقيني من الشمس هي حقي الذي أعتقد أن الله مدين لي به.
2: Well, the Lord has a sense of humor.
1: في الواقع الرب أيضا لديه روح الدعابة.
2: The next day, the vine withers.
1: ففي اليوم التالي تذبل اليقطينة وتيبس.
2: And here Jonah really gets upset, and this time he really wants to die.
1: وهنا يغتاظ يونان حقا وفي هذه المرة يريد حقا أن يموت.
2: I mean he wants to die for real.
1: أعني أنه يريد أن يموت بالفعل.
2: Have you ever met people who are like this?
1: هل قابلت يوما أناسا هكذا؟
2: The slightest problem makes him call the undertaker.
1: أبسط مشكلة تجعلهم يستدعون الحانوتي.
2: I mean that the moment they get a headache, it is the end of the world.
1: أعني أنهم عندما يشعرون بالصداع يتصورون أن هذه هي نهاية العالم.
2: Let's go back to the root of his anger with God and the discontentment that I have just talked about.
1: دعنا نعود إلى جذور سبب غضبه مع الله وعدم رضاه. الأمر الذي كنت أتحدث عنه منذ قليل.
2: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life,
1: إذا كنت لم تتصالح بعد مع إرادة الله في حياتك,
2: your anger will go from bad to worse.
1: فإن غضبك سوف يذهب من سيء إلى أسوأ.
2: The periods of happiness in your life will get shorter and shorter.
1: وسوف تقل فترات أفراحك في حياتك شيئا فشيئا.
2: First, you get angry over big things.
1: فأنت أولاً تغضب على الأشياء الكبيرة.
2: Then the smallest thing will make you lose your temper.
1: ثم تجعلك الأشياء الصغيرة تحتد وتنفعل.
2: And what is God teaching Jonah here?
1: وماذا يعلم الله يونان هنا؟
2: Listen to verses 9, 10, and 11 of chapter 4.
1: اسمع ما جاء في الأعداد من 9-11 من الأصحاح الرابع من سفر يونان. فقال الله ليونان: هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتصت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
2: Jonah had become so self-centered that he cared more about his precious little vine that was covering him from the sun.
1: لقد أصبح كل تركيز يونان في ذاته، حتى إنه كان يهتم بيقطينته الصغيرة الثمينة التي كانت تقيه من الشمس.
2: More than the 120,000 people and cattle that were about to be destroyed.
1: أكثر من اهتمامه ب120,000 من الناس والبهائم الكثيرة التي هلكت.
2: But ask yourself this question that God wants you to ask yourself.
1: ولكن اسأل نفسك هذا السؤال الذي يريد الله أن يسألك إياه.
2: How do I know that God wants you to ask the question?
1: كيف أعرف أن الله يريد أن يسألك هذا السؤال؟
2: Because this is the question that God asked Jonah.
1: لأن هذا هو السؤال الذي سأله الله ليونان.
2: And the question is this.
1: والسؤال هو هذا.
2: Is your love for your possessions far greater than your love for the lost people of the world?
1: هل محبتك لممتلكاتك أكثر بكثير من محبتك للناس الضالين في العالم؟
2: Is your compassion for those who do not know Jesus the same compassion that your Lord Jesus shows toward them?
1: هل إشفاقك على الذين لا يعرفون يسوع يعادل نفس الإشفاق الذي يظهره الرب يسوع نحوهم؟
2: The question that God asks Jonah in the last verse of the book is never answered.
1: السؤال الذي يسأله الله ليونان في الآية الأخيرة من سفر يونان لم تكن له إجابة أبدا.
2: Do you know why?
1: أتعرف لماذا؟
2: I believe there's a reason.
1: أعتقد أن هناك سببا لذلك.
2: It is a question that was left for each one of us to answer.
1: إن هذا السؤال لا يزال يوجه إلى كل واحد منا للإجابة عليه.
2: God's question to Jonah becomes God's question to each one of us who are believers.
1: سؤال الله ليونان يصبح هو سؤال الله لكل واحد منا نحن المؤمنين.
2: Do you spend more time watching television than witnessing for God?
1: هل تقضي وقتا تشاهد فيه التلفزيون أكثر من الوقت الذي تقضيه في الشهادة لله؟
2: Do you value your possessions more than the lost people?
1: هل ممتلكاتك في نظرك أثمن وأغلى من الناس الضالين؟
2: Do you care more for your own comfort than you do for the kingdom of God?
1: هل تحرص على راحتك ورفاهيتك أكثر من حرصك على ملكوت الله؟
2: Please do not go to sleep tonight until you answer that question.
1: من فضلك لا تذهب للنوم في هذا المساء إلا بعد أن تجيب عن هذه الأسئلة.
2: Not to me.
1: ليس لي أنا.
2: But to God.
1: بل لله.
2: What is your answer?
1: ترى ما هو جوابك عن كل هذه الأسئلة؟
2: It is my prayer that your answer would be, Lord Jesus.
1: إن أمنيتي وصلاتي هي أن إجابتك تكون أيها الرب يسوع.
2: I want to have your heart.
1: أريد أن يكون قلبي كقلبك.
2: I want my heart to be burdened with what burdens your heart.
1: أريد أن قلبي ينشغل بما ينشغل به قلبك.
2: I want to love the lost people like you do.
1: أرجو أنني أحب الناس الضالين كما تحبهم أنت.
2: And that I seek to bring them to you just as you want them to come to you.
1: وأطلب أنهم يأتون إليك كما تشتاق أنت أنهم يأتون إليك أيضا.
2: In your strength, Jesus.
1: بقوتك أيها الرب يسوع.
2: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنتي بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم ان مصفف الشعر هيكليف حنا هيبقى معانا في فقرة تانية من فقرات بناويت. هيكليف، احنا مبسوطين ان انت معانا في فقرة جديدة من زي القمر، اهلا بيك.
1: ميرسي، وانا كمان مبسوط.
0: هيكليف، عايزين نحكي عن الوان شعر 2014. ايه اكتر الوان موضة وايه احلى الالوان مع الوان بشرتنا احنا البنات المصريين؟
1: في حاجة اسمها موضة وفي حاجة تانية ايه بيليق علينا. فالحاجة المهمة قوي انه كل الموضة احنا بنحبها عشان تبقى لايقة، وطبعا الموضة بنحطها باعتباراتنا بس بدرجاتها. يعني احنا ممكن لو هو نتكلم على درجات الهايلايت واللولايت ودرجات البيز، طبعا الناس اللي بتصبغ شعرها اكيد هي فاهمة قصدي، انه بيبقى فيه بيز لون الشعر الحقيقي الطبيعي وبعد كده بتدخل معه لون تاني. ممكن نتكلم على لون الموضة اللي هي الساندري، يعني لو عندنا بنت بشرتها كانت بيضة وبعد كده عملت تانينج بقت لونها خمري، فنحن ممكن هنا نعمل الألوان اللي هي الساندري.
0: فالألوان اللي هي دي ايه هيكلف؟
1: الساندري اللي هي ألوان الرماديات.
0: طب هيكلف، هل ألوان الأحمر والنبيتي رجعت موضة تاني ولا لأ؟
1: نحن شايفين في موضة جديدة نازلة، اللي هو ممكن نحن نلون تلت شعرنا اللي تحت أو أطراف شعرنا اللي تحت، ممكن الألوان دي تبقى لون أحمر لو لقت علينا. يعني ممكن احنا لو عندنا البشرة ممكن تبقى بيضة ما تبقى سمرة خالص هتبقى أحلى. ده وجهة نظر الشخصية، دايما بشوف أنا أنه ممكن واحد البنت تبقى بيضة وتعمل شعرها بني ويبقى الأطراف اللي تحت أحمر. دي حاجات كمان شوية ستايلش قوي، حاجات مجنونة شوية، عشان احنا بنتكلم ممكن البنت تبتدي تصبغ شعرها من 15 لغاية 20 سنة، فممكن تعمل ألوان كتيرة. ولو في ناس بنات صغيرة في خصل ما بتأذيش الشعر خالص، تبقى فيها زي آخرها ستيكر خفيف ممكن تتحط على الشعر 3 أيام 4 أيام وتتشال، ممكن يبقى فيها لونها موف، ممكن يبقى لونها بينك.
0: بتهيألي دي تبقى طريقة أحسن من أنه يلونوا الخصلة نفسها، صح؟ تبقى الخصلة بتتركب وبتتشال، مش كده؟
1: ودي بتبقى خصلة هيومن هير، يعني هي بتبقى أصلا شعر طبيعي.
0: تمام، خليكم معانا واستنونا بعد الفاصل علشان نكمل نحكي عن القصات والشنيوهات 2014. استنونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنكمل نتكلم عن القصات. هيكلب ايه احلى قصات للبنات دلوقتي؟
2: انا حاسس انه في موطنين في نفس الوقت، يعني في بنات دايما بيسيبوا شعرهم طويل ومن غير لايرز خالص، من غير اي تدريج في شعرها، فممكن شعرها يبقى لغايه تحت كتافها وتبقى القصه بس متدرجه شويه، ودايما ممكن تبقى نازله على عينها، ودي حاجه موضه حلوه قوي عشان بتدي جمال لوش البنت وبنفس الوقت يديها غموض شويه، فدي حاجه انا بحسها شخصيا بتبقى حلوه على البنت. بلاس البوي كات بتبقى حلو كمان لو هو معمول كلر حلو عليه،
1: يعني زي ايه هكلي
2: متوقف على لون بشره البنت، ممكن هي تعمله الوانات البني الساندري، ممكن تعمله الوانات البني المحمره، ممكن يبقى بلوند شويه بس هو ما بيبقاش بلوند قوي، ممكن يبقى ضي بلوند، ونبتعد شويه عن الشوكليت عشان الشوكليت ما بقاش موضه قوي.
1: اوكي، طب هيكلف البوي كات دي بتليق على اي حد ولا عايزه شكل وش معين ونوع شعر معين؟
2: ممكن تليق على البنات اللي وشهم مش مليان قوي، البوي كات دايما بتليق على البشره اللي هي ممكن وشها يبقى رفيع اكتر عشان بتبان دايما من عند الرقبه او من عند منطقه الدقن كلها، لازم تبقى دي رفيعة عشان تبقى لايق عليها اكتر البوي كات، هي بتدي حجم اكتر للوش.
1: طب هل بيبقى احلى لو البنت شعرها ناعم ولا حتى لو الشعر مش ناعم، بس هل هتحتاج تبقى بتعمله سشوار على طول ولا ايه رايك؟
2: لا، هي القصات دايما متعلقه بطريقه الشعر الطبيعيه، فاحنا دايما لازم لما نيجي نقص الشعر نبقى احنا عارفين انه هي بتعمل شعرها كتير ولا لا.
1: طب هيكلف كان طالع في وقت الكاريه موضه، او الطويل من ناحيه والقصير قوي من ناحيه، هل ده لسه موجود ولا لا؟
2: طبعا لسه موجود، وطبعا هو كان في طويل من ناحيه وقصير من ناحيه، بقت في موضه انه احنا ممكن نشيل الجنب كله.
1: طيب هيكلف لو عايزين نتكلم على شنيوهات 2014، ايه الشنيوهات اللي بتحس ان هي بتليق على البنات او اللي انت بتحب تعملها؟
2: طبعا انا بحب دايما الم الشعر لو هو في فرح او في خطوبه، دايما لما الشعر بيتلم بيبان ملامح الوش، ودايما الشعر متعلق باللبس، دايما بنصح ان احنا نلمه حتى نبين الميك اب، نبين ملامح الوش.
1: تمام. طب هيكلف هو في انواع شنيوهات، يعني في مثلا شنيو كامل، هاف شنيو، ممكن تشرح لنا ايه الفرق؟
2: طبعا الهاف شنيو هو معرف نفسه انه هو هاف شنيو اصلا، احنا ممكن نلم نص الشعر والنص الشعر التاني يبقى متناسق مع الشعر اللي لميناه، ممكن يبقى متسايب بس متسايب بطريقه حلوه، او ملموم كله على جنب معين، او ممكن يبقى ملموم فوق خالص، او ممكن يبقى ملموم كله ناحيه الرقبه من ورا، حسب كل فستان هو بيليق عليه ايه.
1: هيكلف بنشكرك جدا على المعلومات المفيده.
2: ميرسي قوي ليكم، وانا مبسوط قوي انه استضفتوني بالحلقه الجميله دي.
1: شكرا ليكم.

0: اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم ان مصفف الشعر هيكلف حنا هيبقى معانا في فقره تانية من فقرات بناويت. هيكلف، احنا مبسوطين ان انت معانا في فقره جديده من زي القمر، اهلا بيك.
1: ميرسي، وانا كمان مبسوط.
0: هيكلف، عايزين نحكي عن الوان الشعر 2014، ايه اكتر الوان موضه وايه احلى الالوان مع الوان بشرتنا احنا البنات المصريين.
1: في حاجه اسمها موضه وفي حاجه تانية نحن ايه بيليق علينا. فالحاجه المهمه قوي ان كل الموضه نحن بنحبها عشان تبقى لايقه، وطبعا الموضه بنحطها باعتباراتنا بس درجاتها. يعني احنا ممكن لو هو نتكلم على درجات الهايلايت واللو لايت ودرجات البيز، طبعا الناس اللي بتظبط شعرها اكيد هي فاهمه قصدي انه بيبقى في بيز لون الشعر الحقيقي الطبيعي، وبعد كده

0: صغيرة في خصل ما بتأذيش الشعر خالص، تبقى فيها زي آخرها ستيكر خفيف ممكن تتحط على الشعر 3 أيام 4 أيام وتتشال، ممكن يبقى فيها لون حمور، ممكن يبقى لونها بينك.
1: متهيألي دي تبقى طريقة أحسن من إنه يلونوا الخصلة نفسها، صح؟ تبقى الخصلة بتتركب وبتتشال مش كده؟
0: ودي بتبقى خصلة هيومن هير، يعني هي بتبقى أصلا شعر طبيعي.
1: تمام، خليكم معانا واستنونا بعد الفاصل علشان نكمل الحكي عن القصات والشنيوهات 2014.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنكمل نتكلم عن القصات. هيكلب ايه احلى قصات للبنات دلوقتي؟
1: انا حاسس انه في مواطنين في نفس الوقت، يعني في بنات دايما بيسم شعرهم طويل ومن غير لاير خالص، من غير اي تدريب في شعرها، فممكن شعرها يبقى لغايه تحت كتافها، وتبقى القصه بس متدرجه شويه، ودايما ممكن تبقى نازله على عينها، ودي حاجه موضه حلوه قوي عشان بتدي جمال لوش البنت، وبنفس الوقت يديها غموض شويه. فدي حاجه انا بحسها شخصيا بتبقى حلوه على البنت. بلاس البوي كات بتبقى حلو كمان لو هو

0: هلا ممكن يبقى بلوند شويه بس هو ما بيبقاش بلوند قوي، ممكن يبقى طيب بلوند ونبتعد شويه عن الشوكليت عشان الشوكليت ما بقاش موضه قوي.
1: طب هيك لف البوي كات دي بتليق على اي حد ولا عايزه شكل وش معين ونوع شعر معين؟
0: ممكن تليق على البنات اللي وشهم مش مليان قوي. البوي كات دايما بتليق على البشره اللي هي ممكن وشها يبقى رفيع اكتر عشان بتبان دايما من عند الرقبه او من عند منطقه الدقن كلها، لازم تبقى دي رفيعه عشان تبقى لايق عليها اكتر. البوي كات يبتدي حجم اكتر للوش.
1: طب هل بيبقى احلى لو البنت شعرها ناعم ولا حتى لو الشعر مش ناعم بس هل هتحتاج تبقى بتعمله سشوار على طول ولا ايه رايك؟
0: لا، هي القصات دايما متعلقه بطريقه الشعر الطبيعيه، فنحن دايما لازم لما نيجي نقص الشعر نبقى نحن عارفين انه هي بتعمل شعرها كتير ولا لا.
1: طب هيكلف كان طالع في وقت الكاريه موضة والطويل من ناحية والقصير قوي من ناحية، هل ده لسه موجود ولا لا؟
0: طبعا لسه موجود، وطبعا هو كان في طويل من ناحية وقصير من ناحية، بقت في موضة انه احنا ممكن نشيل الجنب كله.
1: طيب هيكلف لو عايزين نتكلم على شينيوهات 2014، ايه

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

مرة قريت على الإنترنت بولس يعترف أن المسيح مجرد إنسان مخلوق ومش إله زي ما بيدعي النصارى، وبيستند على كلامه ده من كلوسي 1:15 إنه بكر كل خليقة. أنا عايز أقول للي بيقول الكلام ده وفاكر إن المسيح مجرد واحد من الخلائق، لو بصيت يا أخي في القرينة، القرينة اللي هي كل الأصحاح، هتكتشف مين هو المسيح، إن هو الله، إن هو مش بكر كل خليقة، هو خالق كل الخليقة، هو مصدر كل خليقة، هو رأس كل الخليقة. لأن في الحقيقة كلمة بكر في اللغة اليونانية بروتوكوس، وكلمة بروتوكوس معناها رأس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة، أعظم من كل الخليقة. بص معايا في كولوسي 1: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الرب يعترف. لو بصيت في آية 15 يقول عن المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة في اللغة اليونانية اسمها مورفي، يعني ذات طبيعة الله، ذات طبيعة، هو الشبيه الكامل بالله. وبعدين لما نيجي الآية 16 يقول فإنه فيه خلق الكل. يا في المسيح خلق الكل. يكمل ويقول ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. آية 17 اللي فاكر أن المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل الخليقة، يا أخي أرجوك فكر شوية، هل المسيح أول الخليقة؟ كلنا عارفين أن أول الخليقة آدم، آدم أول الخليقة، لا يمكن يكون المسيح. إذن كلمة بكر، بكر كل خليقة، رأس كل الخليقة، رئيس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة. لو بصيت معايا في آية 17 يقول الذي هو قبل كل شيء. فعلا، لأن هو أزلي، لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وفيه يقوم الكل. لما تكمل تيجي الآية 19 لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، يقصد كل ملء اللاهوت. أحط لك آيتين عشان تعرف إزاي إن كلمة بروتوكوس مش معناها أول المواليد أبدا، كلمة البكر هنا معناها أسمى، أعظم، أعظم الكل، رأس ورئيس الكل. عبرانيين 1:6 يقول وأيضا متى أدخل البكر، البكر اللي هو بروتوكوس، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ده مين اللي تسجد ليه كل ملائكة الله؟ هو في إنسان بتسجد ليه كل ملائكة الله؟ ولا لأنه هو الله، هو الله. مزمور 89:27 يقول كده أنا أيضا أجعله بكرا. لما يقول أجعله بكرا يعني أسمى، رئيسا، أعظم. يقول كده أعلى من ملوك الأرض. فالمسيح هو البكر الأعلى، الأسمى، الأعظم من كل ملوك الأرض. يا عزيزي، مسيحنا ليس إنسان، مسيحنا هو رب كل الخليقة وسيد كل الخليقة، هو الله الظاهر في الجسد. عايز أكد تاني، ليه ظهر في الجسد؟ ليه تجسد؟ علشان يعلن لنا إن الله محبة، عشان يدفع تمن خطايانا، عشان يقول لنا اللي عايز يعرف الصورة الحقيقية عن الله هو ده الله، الله اللي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. هل تقبل محبة الله؟ هل تعترف به ربا وسيدا؟ الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول، فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه، وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه

بلد بعيدة اسمها لودابور، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى، وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابور وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعينا الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: ما هو الختان وما هي وظيفته؟
1: الختان مسألة طبية كانت معروفة عند شعوب كثيرة، واختار الله الختان لإبراهيم ونسله ليكون علامة العهد الذي جعله بينه سبحانه وبينهم. وقد أمرت شريعة موسى أن يتم الختان للمولود الذكر عندما يبلغ من العمر 8 أيام، كما منعت شريعة موسى أن يتناول شخص أغرل، أي شخص غير مختون، من وليمة الفصح. وكان الأجانب الساكنون وسط بني إسرائيل مطالبين بأن يختتنوا مهما كانت أعمارهم. والختان فرض ديني يميز نسل إبراهيم عن باقي الناس، وهو يعني تكريس نسل إبراهيم للرب. وقد حلت المعمودية في العهد الجديد محل الختان في العهد القديم كعلامة على عهد الرب مع شعبه.
0: هل الناس متدينون بطبعهم؟ وهل التدين غريزة فيهم؟
1: قال فولتير الكاتب والمفكر الفرنسي: إذا لم يكن هناك إله فمن الضروري أن نوجده. وهذا القول الذي صدر عن مفكر كبير يكشف عن عميق إدراك الإنسان لحاجته إلى الدين، ثم أن البشرية وسط ما ينتابها من تقلبات في أحوالها تراها تحن وتشتاق إلى القيم الروحية الثابتة فتسعى في طلبها. هذا السعي هو الذي أدى إلى انتشار ونمو كل الأديان التي عرفها عالمنا. والنظرية التي تعزو الدين إلى الغريزة لا تلقى قبولا عاما عند علماء النفس، فهم لا يؤمنون بوجود غريزة خاصة بالدين، ويقولون إن الإنسان إذا لم يتعلم عن الله فإنه لا يبدي أي وجهة نظر دينية مطلقا. فإن صدقوا وكان الإيمان الديني ليس غريزة، فما هو أصل الإيمان بالله إذن؟ إن أقوى سبب نفسي للإيمان بالله هو أن لكل منا أبا، وأن اكتشافنا لنقائص آبائنا يوجد عندنا إحساسا بحاجتنا إلى كائن كامل منزه عن سيئات والدينا. فالاعتقاد بالله هو تحقيق رغبة، كما أنه يسمح لنا بأن نخلد الصورة المثالية لوالدينا. ففي تصورنا أنه يوجد أب سماوي نستعيد التخيلات التي فقدناها مع الطفولة، وعندما تصير حدود قدرات والدينا ونقائصهم واضحة للعيان نسعى حثيثا في طلب شخص كلي القدرة وكلي المحبة ينبغي عليه أن يتغلب على كل ما في أرضنا من مضايقات دون أن ينهزم أمام أي منها. يدعى الله سبحانه في الإنجيل بالآب، وقد دلت التحليلات النفسية على أنه هو الآب العظيم الذي سبق أن ظهر بها الوالد لطفله الصغير المحفوظة في ذاكرته لأبيه والمبالغ فيها أيام طفولته فيعظمها كإله، ثم يأتي بها إلى الحاضر وإلى الواقع. إن القوة العاطفية لهذه الصورة التذكارية ثم بقاء طبيعة احتياجه للوقاية والحماية هما السبب اللاشعوري لاعتقاده بالله. التدين هو الإيمان العميق الراسخ بوجود إله خالق للبشر وخالق للأشياء بكلمة قدرته، وهو مانح الحب والعطاء والخير بسخاء، وهو يعطي ولا يعير، والله صنع السماء والأرض والإنسان وأرسل الرسل ليعرف الإنسان أن له ملجأ أمينا وحصنا في زمان الضيق، ولهذا أعطانا الدين لنعبد الله ولنسير على هداه لنكون كما خلقنا على صورته، والإنسان على صورة الرحمن، وجعل الأبدية في قلوبنا فصرنا نفتش عنه حتى نتبعه. وأختم إجابة هذا السؤال بتلخيص ما قلته. تبين لنا أن لا وجود لغريزة معينة في الإنسان تجعله متدينا، فالموقف الديني مكتسب أكثر منه فطري. فإذا أردنا أن شخصا يتدين فينبغي علينا أن نعلمه أمور الدين في طفولته، فإذا انتظرناه حتى يكبر وتوقعنا منه عندئذ أن يختار دينه فإن انتظارنا سوف يطول. وأننا نجد أيضا أن العلاقة الطيبة بالله تقوي هذا الاعتقاد بذات القدر الذي تؤدي به العلاقة السيئة إلى تحطيم أو تشويه ذلك الاعتقاد.
0: قرأت في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا قول المسيح ليوحنا المعمدان: طوبى لمن لا يعثر في. فهل عثر المعمدان في المسيح؟
1: كان يوحنا المعمدان منذ أكثر من سنة سجينا في قلعة مخيروس في بيرية، إلا أن حبسه لم يمنع تردد تلاميذه عليه، فأخبروه بمعجزات السيد المسيح المتعددة، ولا سيما بأعجبها وهي إقامة الشاب الميت ابن أرملة نايين من الموت، أقامه ودفعه إلى أمه. وأخبروه أيضا كيف تتبع الجماهير السيد المسيح مندهشة من أقواله وأفعاله. وكان المعمدان في الماضي قد أعلن عظيم احترامه وشدة حبه للمسيح، وهو لا يرتاب أبدا في حب المسيح له، والآن لا يقدر أن يرتاب في مقدرته الفائقة. فتساءل المعمدان: كيف لا يسأل المسيح عني في سجني هذه الشهور الطويلة؟ أليس هو الموعود به نصير المظلومين؟ أي ظلم أفظع من الذي أصابني بسبب صلاحي وغيرتي على الصلاح؟ فكيف لا يمد لي السيد المسيح نسيبي وحبيبي يده القديرة لينشلني من هذا الضيق والخطر، ولو اقتضى ذلك أن يجري معجزة؟ لو كان يوحنا كسائر معاصريه منتظرا أن يكون ملكوت المسيح زمنيا محاطا بالمجد لوجه له هذا السؤال: أين هذا الملكوت الذي بشرت أنا باقترابه؟ أين المحبة والرأفة التي ينتظر ظهورهما في المسيح ملك هذا الملكوت؟ ثم إن المعمدان قد يشك في أمر المسيح لأنه خالف أسلوب الحياة التقشفية التي اتخذها المعمدان لنفسه قانونا. كان المعمدان بشرا معرضا للسقوط، فلا عجب أن استولى عليه الشك والقنوط في مرارة ظروفه بعد كل ما كان له من الحرية والسطوة والعظمة. ويصعب جدا على رجل في عز قوته أن يقيد بلا عمل بعد سنين كلها عمل في خدمة الله بهمة ونشاط. في ذات يوم خار عزم المعمدان، فأرسل اثنين من تلاميذه الأمناء يسألان المسيح: هل أنت حقا الموعود به؟ نستنتج من إجابة المسيح أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية يلام عليها بعد كل ما كان قد رآه وسمعه، فتكون هذه زلة، وإن كانت وحيدة ذكرت لرجل الله العظيم هذا كما ذكرت زلات لغيره من الرسل، لكن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، فشكوك المعمدان ساقته إلى السيد المسيح لا إلى ترك السيد المسيح. في الحديث القادم بإذن الله أتابع إجابة السؤال.
2: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

0: في كورنثوس القديمة في اليونان كان في منصة عالية بيقعد عليها القاضي، قدامه بيكون في لوحة اسمها بيما، هي دي الكلمة اللي كان بيستعملها بولس علشان يوصف كرسي قضاء المسيح، المكان اللي هيكون موجودين فيه كل المؤمنين وهيتحاسبوا على أعمالهم. في كورنثوس البيمة كانت موجودة في مكان عام وواضح لكل الناس. يا رب يكون ده الوقت بتاعنا قدام يسوع. النهاردة هناخد نظرة أعمق عن الوقت اللي كل مؤمن هيقف فيه قدام كرسي القضاء السماوي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحكمنا.
1: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ده اللي مكتوب في سفر الرؤيا. لكن السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، وهو سؤال صريح جدا، السؤال هو ايه اللي بتعمله الدموع في السماء اصلا؟ ليه لازم ربنا يمسح كل الدموع؟ طيب، في اجابتين مشهورين على السؤال ده. الاولى هي اننا ممكن نندم على حقيقه ان في ناس بنتمنى انهم يكونوا في السماء لكنهم مش هيكونوا موجودين، وممكن نبكي كتير لما ده يحصل. لكن في تفسير تاني وانا افتكر اني ممكن افضله، وهو اننا هنبكي لما نفكر في الندم اللي هنحس بيه بسبب حياتنا الانانيه اللي عشناها في وجود كل البركات اللي الله ادهالنا وكل الفرص اللي كانت قدامنا، وبسبب اننا ما كناش كويسين لما وقفنا قدام الله عند كرسي قضاء يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول ان كل المؤمنين هيقفوا قدام كرسي قضاء المسيح، زي ما هنشوف. في حكمين مهمين جدا في الكتاب المقدس. اول واحد هو دينونة اللي مش مؤمنين، وهنتكلم عليها في رسالة تانية علشان دي سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي الوقت المناسب هنتكلم عن الضيقة وضد المسيح، لكن الرسالة دي هتكون مخصصة لينا احنا كمؤمنين، وبالنسبة للي مش مؤمنين انتوا كمان محتاجين تسمعوا كويس. دلوقتي انا عايز اقول ان الرسالة اللي جاية كمان هتكون عن حقيقة اننا هنكون مع يسوع المسيح في عشاء عرس الحمل. انا اعتقد ان كرسي المسيح اللي بتكلم عنه النهاردة هيحصل بعد اختطاف الكنيسة. احنا اتكلمنا عن الاختطاف المرة اللي فاتت، وكرسي المسيح هو الخطوة اللي بعد كده بالنسبة لنا. في مفاهيم كتير غلط عن كرسي المسيح. في مؤمنين بيقولوا بما ان كرسي المسيح مش بيحدد اذا كنت رايح السماء ولا لا، وهو بس ليه علاقة بالمكافآت، يبقى طريقة حياتي مش مهمة، والاكتر من كده كمان ان مش الجلجثة مغطية الموضوع. لو الجلجثة مغطية الموضوع يبقى انا اعيش زي ما انا عايز وهطلع من الموضوع كويس. فخليني اوضح لك ان فعلا الجلجثة غطت كل حاجة. لما نقبل يسوع المسيح كمخلص خطايانا بتتغفر على طول، الماضي والحاضر والمستقبل منها. لكن ده مش معناه اننا نقدر نعيش زي ما احنا عايزين. الله بيأدبنا لما مش بنطيعه، وبيدين الخطية في اي مكان تكون فيه. انت عارف ان في سفر اعمال الرسل في قصة عن حنانيا وسفيرة، افتكر انهم كذبوا ونتيجة الكذبة دي الله موتهم، ماتوا خلاص. انا بتخيل انهم راحوا السماء وقالوا ايه ده، احنا كنا مؤمنين والجلجثة غطت كل حاجة. ايوة، لو كانوا مؤمنين الجلجثة هتغطي الموضوع، وده السبب انهم موجودين في السماء. لكن لازم نميز بين ده وبين حقيقة ان الله بيعاملنا كمؤمنين بشكل فردي وعايزنا نعيش حياة مقدسة. في مفهوم غلط تاني، وهو اننا لما نتكلم في موضوع المكافآت ده بيكون دافع اناني. انت سمعت الكلام ده صح؟ وبعدين في ناس بيقولوا طيب مش ده حقيقي اننا لما هناخد الاكاليل دي هنرميها تحت رجلين يسوع؟ ده معناها انها حاجة مش مهمة، لو كنا وحشين هناخد اكليل واحد بس وهنرميها عند رجلين يسوع وبعدين نروح الأبدية وننسى الطريقة اللي عشنا بيها هنا على الأرض. الموضوع مش بالسهولة دي. أولا أنا ما افتكرش أن المكافآت هتكون ميداليات هنرميها عند رجلين يسوع. ممكن ناخد أكاليل ونرميها تحت رجلين يسوع فعلا، لكن لو عملنا كده احنا هناخدها تاني من على الأرض علشان احنا هنملك مع المسيح لأبد الآبدين. أنا أفتكر أن المكافآت دي لها علاقة بمناصب المسؤولية في الملكوت القادم. الأمين في القليل هيملك على القليل، والأمين على الكتير ده معناه أنك أمين جدا في اللي ادهولك الله، وهيكون عندك مسؤولية أكبر في الملكوت القادم. في يوم من الأيام فيه راجل بيقول أنه مؤمن، قال لي أنت عارف أنا مؤمن لكن أنا مرتد، أنا عايش حياتي بطريقتي. وبعدين قال عارف لما أوصل السماء المهم أوصل حتى لو هكون في آخر كرسي أنا هكون سعيد. وده دايما بيخليني أبص للناس اللي قاعدين في آخر كرسي وبكون عايز أعرف إذا كنتوا فعلا مبسوطين ولا لأ، وإذا كنتوا سمعين كويس كمان ولا لأ. فأنا قلت له أنت عارف إن ده تواضع منك جدا، أنت عايز تكون في الصف الأخير في السماء، لكن إيه رأيك لو يسوع عايزك تكون في الصف الأول باستخدام نفس التشبيه؟ وهل سبب إنك في الصف الأخير علشان أنت مزعله؟ الرسول بولس بيقول إحنا عايشين علشان نرضي المسيح، عشان كده هو بيقول لأننا لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. سبب إنك هتكون في الصف الأخير باستخدام نفس التشبيه هو علشان عدم الأمانة وعلشان أنت مش بترضي المسيح. بالمناسبة في ناس بيقولوا أوه أنت عارف لما أوصل السماء طالما عندي حتى ولو كوخ صغير هناك هكون راضي. لاحظت قبل كده أن أوقات الناس اللي بيقولوا أنهم هيكونوا راضيين بكوخ في السماء بيكونوا مش راضيين بكوخ في الأرض. يا صديقي اجري ورا المكافآت. جوناثان إدواردز قال أنه هيستخدم كل طاقته علشان يكسب أكتر مكافآت ممكنة، علشان كل ما كانت المكافآت اللي بتاخدها كتيرة فده معناه أنك كنت بترضي يسوع بشكل كبير. اعمل كده وروح خد المكافآت. في آيتين في الكتاب المقدس أنت لازم تقراهم. الآية الأولى في كورنثوس الأولى وإصحاح 3 كمدخل للموضوع بيتكلم فيها الرسول بولس عن المكافآت وبيتكلم عن الحياة والأساسات وحاجات تانية. ده اللي قاله في كورنثوس الأولى 3 وعدد 5. فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. أوه أنا ماسك نفسي أني أقف هنا وعلق، لكن أنا لازم أكمل. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه، فإننا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله بناء الله. أولا هو ابتدى بتشبيه معماري وبعدين ابتدى يتكلم عن الزراعة. هتلاحظ أنه بيقول في آية 10 حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. اللي بيقوله الرسول بولس هنا إننا لازم نفكر في حياتنا وخدمتنا على إنها ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو خشب وقش، وبعدين لما الله يحرقها بالنار الحقيقة هتظهر إحنا كنا أي نوع من الناس وخدمنا مين فعلا لما كنا هنا على الأرض. من سنين كتير بعد ما حصل حريق كولورادو أنا وريبيكا كنا هناك ومشينا بالعربية جنب شوية بيوت. كانت حاجة ما تتصدقش، ما كانش في أي حاجة باقية غير المداخن علشان كانت مصنوعة من الطوب. بنفس الطريقة الرسول بولس بيقول إن في ناس هيوصلوا للسماء لكن أعمالهم هتتحرق. هتلاحظ أنه بيقول وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الدكتور هاري أرنسايد اللي كان موجود على المنبر ده في الأربعينات قال أن في ناس هيوصلوا السماء لكن ريحتهم وكأنهم خارجين من حريقة، هيوصلوا بصعوبة. الصورة هي أن حياتهم هتنهار وراهم. كل حاجة هتروح في الدخان، لكن هيوصلوا السماء. ده اللي قاله بولس، فسيخلصوا ولكن كما بنار. طيب النهاردة هنتعلم ازاي نبني على اساس يدوم. في الحقيقة كل ده كان مقدمة. آية النهاردة هتكون في كورنثوس الثانية اصحاح 5، ولازم تقراها برضو. آية مهمة جدا. بولس بيقول في آية 9: لذلك نحترص أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. والكلام ده متوجه ليك وليا كمؤمنين. مش مفاجأة أنه بيكمل في كلامه وبيقول في آية 11: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. عظة النهاردة هي عظة جادة جدا. الكلام سهل، لكن علشان تتخيل إيه اللي هيحصل محتاجين عمل روح الله القدوس. علشان كده أنا بتمنى أن عقلك يكون مفتوح، أنا بتمنى أن قلبك يكون مفتوح بصدق، وإحنا بنتأمل النهاردة في كرسي يسوع المسيح. خليني أقول تعليقين. أول تعليق، خليني أدي لك 3 صفات للدينونة وبعدين 3 دروس لتغيير الحياة. ده اللي ناويين نعمله.
0: يا صديقي، نتمنى أنك تسمع الرقد حتى الفوز المرة اللي جاية، علشان هنكمل العظة دي اللي هتساعدنا نفهم جدية احتياجنا أننا نعطي حساب ليسوع المسيح. هنكتشف أن كرسي المسيح مش حاجة اختيارية، أنت هتكون موجود لو كنت مؤمن، وأنا هكون هناك، وهيكون الموضوع دقيق جدا. ربنا يباركك. اسمعنا وإحنا بنكمل سلسلة العظات دي، علشان الأبدية جاية، وزي ما الراعي لوتسر بيقول كتير، الأبدية طويلة والوقت قصير. خلينا نكون متأكدين أننا نحافظ على المنظور ده. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. في كل حاجة في حياتنا هيبقى فيه يوم للمحاسبة في كل حاجة بنعملها. نفس الموضوع بالنسبة للمؤمنين، هيبقى فيه معاد قدام كرسي المسيح. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن إيه اللي هيحصل في المعاد ده. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. عند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

ربي يسوع، أنت فرحي وبهجتي، بدونك مائدتي طعامها مر. أنا كالمسجون المكبل بالقيود، فانر علي بوجهك واعتق نفسي لترى جمالك، ليطلب غيري عوضك أشياء ترضي، أما أنا فإني لا أرضى إلا بك يا ربي وإلهي.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: وقبل موت وقيامة المسيح جاء واحد ليلة واحد الراجل من العلماء الكبار اليهود اللي كان كيفتش على الحق سميته نيقوديموس لعند المسيح وقال له
1: المعلم كلنا كنعرفوا بلي الله هو اللي صيفطك حيت هاد المعجزات اللي كدير ما يقدر حتى واحد يديرها إذا ما كانش الله معاه
0: وقال له يسوع
2: راح حتى واحد ما غادي يدخل الجنة إلا إذا تولد مرة أخرى
0: وقال له نيقوديموس
1: شنو كتقول؟ كيفاش يمكن الواحد يتولد مرة أخرى هو كبير في العمر؟ واش يقدر يرجع عطان ديماه ويتولد مرة أخرى؟
0: وشرح له يسوع وقال
2: حتى واحد ما غادي يدخل الجنة إذا ما تولدش من الروح المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح الواحد كيخلق بذاته من باباه ويماه وهذه هي الولادة الأولى ما تعجبش إذا قلت

0: خاصك تولد مرة أخرى. الروح القدس هو اللي كيعطي الحياة الجديدة. الريح كينفخ فين بغى وتسمع صوته، لكن ما تعرفش مين كيجي ولا لين كيمشي. هكذا كل واحد اللي مولود من الروح، وهذه هي الولادة الثانية.
1: وهكذاك ما فهمش نيقوديموس وقال له يسوع:
0: انت عالم كبير عند اليهود وما كتعرفش هاد الشي؟
1: وهو يفسر له يسوع شنو هي الولادة الروحية وقال له:
0: كما علق موسى الحيد النحاس على الخشبة في الصحراء، هكذا خصو يتعلق ابن الإنسان، باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الله الحياة الدائمة. حيت الله حب العالم حبة كبيرة، لدرجة عطى ولده الوحيد باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الحياة الدائمة وينجيه من الموت. والله ما صيفتش المسيح باش يحكم على العالم، ولكن صيفته باش ينجي وينقذ العالم. وكل واحد آمن به الله ما غاديش يحسبه، ولكن اللي ما آمنش به الله يحسبه. النور جل العالم، ولكن الناس كيبغيو الظلام كتار من النور، حيت خايفين عندك النور يفضح شرهم. ولكن اللي كيدير الحق كيجي للضوء. اللي كيآمن بابن الله عنده الحياة الدائمة، واللي ما كيآمنش بابن الله ما غاديش يشوف الحياة الدائمة، ولكن غادي ينزل عليه غضب الله.
1: وفي الاخر فهم نيقوديموس وآمن بيسوع المسيح.
2: الله كيحبك بزاف، خاصك تاخد خطوة بالإيمان وتقبل محبته. الراجل ولا المرأة المعطوطين في وقت موسى كان خاصهم ياخدوا خطوة بالإيمان ويشوفوا في الحية باش يعيشوا، وكذلك باش تولد روحيا وتاخد الحياة الأبدية خاصك تقبل غفران الله على أساس سيلان دم المسيح من أجلك. خاصك تشوف عذاب يسوع وتآمن.

0: واحد النهار في الطريق من القدس للجليل، يسوع والتلامذ ديالو جازوا على مدينة السامرة، وحيت عيا يسوع جلس على الحافة البير، وجات واحد المرأة باش تسقي، وقال لها يسوع
1: أعطيني نشرب،
0: حيت التلامذ ديالو كانوا مشاو باش يشريوا الماكلة. وقالت له المرأة
2: كيفاش تطلب مني تشرب انتين يهودي وانا سامرية؟
0: حيت اليهود ما كانوش كيخلطوا السامريين. وجاوب يسوع وقال له
1: لو كان عرفتي المعطاة الله وشكون لك يقول لك أعطيني نشرب لو كانت طلبتي منه ويعطيك الماء الحي.
0: قالت له المرأة
2: يا سيدي ما عندك شي دلو والبير غارق، ومنين غادي يجيك الماء الحي؟ واش انت عظم من بابنا يعقوب اللي عطانا هاد البير وشرب منه هو ولاده والكسيبة ديالو؟
0: وجاوب يسوع وقال له
1: كل واحد اللي كيشرب من هاد الماء كيعاود يعطش، ولكن اللي كيشرب من الماء اللي نعطيه أنا ما عمره ما يعطش، ولكن كتولي فيه عين الماء كتفور للحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أعطيني هاد الماء باش ما نعطشي وما نعاودشي نجي هنا باش نسقي.
0: قال له يسوع
1: سيري وعيطي لرجلك وأجي.
0: قالت له المرأة
2: ما عنديش الرجل.
0: قال له يسوع
1: عندك الصح في اللي قلتي، ما عندكش الرجل، حيت كانوا عندك 5 رجال واللي انت معاه دابا ماشي رجلك، عندك الحق.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أنا شايفة بلي نتنبي جدودنا عبد الله في هذا الجبل، وانتم كتقولوا بلي القدس هي المطعم فين خصها تكون العبادة.
0: وقال له يسوع
1: قال مرة تيقيني تجي واحد الساعة فاش لا في هذا الجبل ولا في القدس تعبد الله، انتم كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما احنا كنعبدوا اللي كنعرفوه حيت الخلاص ونجام اليهود، ولكن جي واحد الساعة وهي دابا من اللي يعبدوا العباد الحقيقيين الله بالروح والحق، حيت الله كيفتش على اللي كيبحال هادو اللي يعبدوه، الله روح واللي كيعبدوه خصهم يعبدوه بالروح والحق.
0: قالت له المرأة
2: انا كنعرف بلي المسيح غادي يجي، ومن اللي يجي غادي يخبرنا بكل شيء.
0: وقال له يسوع
1: أنا اللي كنهضر معك هو المسيح.
0: وخلت المرأة القنبورة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس
2: أجي وتشوفوا واحد الرجل اللي قال لي اللي عملت في حياتي كلها واش يكون هو المسيح.
0: وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند المسيح وآمنوا به من ديك المدينة بزاف د الناس بسبب الكلام د المرأة اللي شهدت وقالت
2: قال لي اللي عملت كله.
3: اليوم كيسافروا بزاف د الناس باش يعبدوا الله في واحد بلاصة كيظنوا بلي الله غيغفر لهم ذنوبهم كلها تما، هو بلي الله غيرضى عليهم ويعطيهم اللي بغاوه في ديك البلاصه. هذا خطا، الله منع من الاول وحرم باش تكون حجار مقدسه ولا حوايج اخرى مقدسه. الله روح، وباش تعبد الله خاصك تعبده بالروح والحق وتولد مره اخرى من روح الله، وهيدا تعبده بالحق كما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي الله روح، وباش تعبدو خاصك تعبدو بالروح والحق. الله محبة، الله كيبغيك، الله بغى الخير والسلام والفرحة الكبيرة في حياتك، الله بغى يعطيك واحد الحياة جديدة. الإنجيل كيعاودنا
0: واللي قبلوا المسيح واللي آمنوا باسمه اعطاهم الحق باش يولي ولاد الله، اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خاطر الجسد ولا من خاطر الراجل، لكن من الله. يوحنا 1:12-13.
3: ولكن كلنا عندنا واحد المشكل كبير،
0: الناس كلهم ذنبوا وما دركوش مجد الله، روما 3:23. وأجرة الخطية هي الموت، روما 6:23. ولكن الله بين محبته لنا حيت مات المسيح على سببنا وخا احنا باقي مذنبين، روما 5:8.
3: الإنجيل كيعطينا واحد الوعد عظيم،
0: حيث إذا استقريتي بفمك بالرب يسوع وآمنتي بقلبك باللي الله قيم من بين الأموات تنجى، روما 10:9.
3: الله بغى يرجع العلاقة معك، الله بغاك تعيش معاه في الجنة، بغاك تولي ولده. هذه واحد الهدية من الله ليك، كاين طريق واحد باش تصلح العلاقة مع الله، خاصك تقبل هدية المسيح اللي مات على ذنوبك، وخاصك تدير جوج حوايج باش تقبل هاد الهدية. الحاجة الأولى توب من ذنوبك، خاصك تطلب من الله الغفران على أساس موت المسيح على ذنوبك. الحاجة الثانية، آمن بالمسيح، خاصك تقبل بالإيمان ذبيحة المسيح وعمل الله ملك على حياتك. خاصك تختار باش تبعو طول حياتك. واش بغيتي تقبل هاد الهدية دابا باش تصلح علاقتك مع الله؟ واش دير هاد جوج الحوايج، يعني تتوب وتآمن؟ إلا أنت مستعد باش تقبل هاد الهدية، صلي واحد الصلاة بحال هذه: يا ربي، أنا كان اعترف ليك باللي أنا مذنب في حقك وفي حق الآخرين، أنا محتاج لغفرانك ونادم على ذنوبي، طهر قلبي منها. أنا آمنت بالمسيح اللي مات في موطعي على الصليب وقام من الموت باش يحررني من الذنوب اللي في حياتي، وأنا كان قبلك منجي شخصي لحياتي، وكان قبل الحياة الأبدية اللي كتعطيها لي باطل. حاولني يا ربي باش نعيش حياة صالحة قدامك، في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: ومن اللي طلع يسوع للسماء بعشر أيام كانوا التلامذ في القدس مع بعضياتهم، وواحد الساعة سمعوا صوت قوي جاء من السماء كبحال شي رعدة وعمرت البلاصة اللي كانوا جالسين فيها، ومن بعد شافوا كبحال لسان العافية على الراس كل واحد اللي كان تما كيما وعدهم يسوع، وتعمروا كلهم بالروح القدس، وكانوا بزاف د الناس من كل بلايص د الدنيا في القدس حيت كان العيد. جاءوا من العراق ومصر وإيران وتركيا وآسيا وأوروبا وجوايه ليبيا والعرب، وكلهم سمعوا على العجائب د الله في اللغة ديالهم وتعجبوا كاملين وقالوا
1: شنو هادشي؟
0: ولكن بعضهم ضحكوا عليهم وقالوا
1: راس كرانين.
0: ووقف بطرس والحداش تلامذ الآخرين وقال لهم
2: هادو ما هماش سكرانين، ولكن هادشي وقع باش يتحقق اللي قال النبي يوئيل في اليوم الاخرى الله غادي يكب روحه على كل الشعوب وكل واحد اللي استغاث باسم الرب ينجى.
0: وتعمر بطرس والتلامذ الاخرين بالروح القدس ورجعت عندهم القدره باش يهضروا بقوه مع الناس كاملين على يسوع، وعاود بطرس على العجائب والامارات اللي عملهم الله بيد يسوع وعلى النبوات اللي حقق يسوع، وقال
2: انتم بيدين قباح صلبتوا يسوع وقتلتوه، ولكن الله قوموا من بين الميتين، وخصكم تعرفوا كلكم بالتحقيق باللي هاد يسوع اللي صلبتوه انتوما ردوا الله رب ومسيح.
0: ومن اللي سمعوا هاد الشي تقرصوا في قلبهم وقالوا البطرس وللرسل الاخرين
1: شنو نعملوا يا خوت؟
0: وقال بطرس
2: توبوا من ذنوبكم وتغطسوا باسم المسيح باش ذنوبكم يتغفروا، وغادي تاخذوا معطى الله اللي هو الروح القدس، حيث الله هو اللي وعد بهاد الشي لكل واحد اللي كان بعيد عليه ورجع، الله كيطلب من كل واحد يرجع له.
0: وكان بطرس كيترجاهم وكينباهم بكلام آخر وكيقول
2: نجوا راسكم من هذا الجيل المعوج.
0: واللي قبلوا كلامه تغطسوا ونزادت في ديك النهار مقدار 3000 د الناس.
3: الإنجيل كيقول ما تسكروشي بالخمر اللي كتسبب في الفساد، ولكن تعمروا بالروح القدس. الروح القدس هو روح الله، كل واحد كيامن بالمسيح ذنوبه كتغفر وكيتعطالو الروح القدس. واش كتعقل من اللي يسوع قال خاصنا نتولدوا من روح الله باش ندخلوا للجنه؟ من اللي كان قبلوا المسيح كان تولدوا من روح الله، كان رجعوا خليقه جديده، خليقه مولوده من الروح وماشي من الذات. كل المؤمنين المسيحيين الحقيقيين يعني المؤمنين اللي تولدوا من جديد عندهم الروح القدس. الكتاب المقدس كيقول تعمروا بالروح القدس. تعمروا هنايا كتعني باللي نكونوا ديما معمرين بالروح القدس، يعني تعمر كل نهار وتجدد. خاصنا كل نهار نطلبوا من الله باش يعمرنا بالروح القدس. الروح القدس كيعطي القوة لأتباع المسيح باش يكونوا شهود صحاح ويتغلبوا على الشيطان. بطرس من صياد الحوت خايف ولا من شهود شجعان المسيح، حيث الروح القدس نزل عليه. وبسبب شهادة بطرس آمن تقريبا 3000 شخص بالمسيح في نهار واحد. الكنيسة ماشي هي البناية، الكنيسة هي المؤمنين بالمسيح من اللي كيجتمعوا مع بعضياتهم. سمع حياة المؤمنين الأولين زعم الكنيسة الأولى كيف كانت.
0: المؤمنين الأولين كانوا كيداوموا على التعليم للرسل والشركة وتكسير الخبز والصلاة، وكانوا كلهم مع بعضياتهم، وكان عندهم كل شيء مشروك، وكانوا كيبيعوا اللي عندهم ويقسموها بيناتهم على القدر الحاجة كل واحد، وكانوا كل نهار كيداوموا على المشي ديالهم البيت الله برأي واحد، وكانوا كيكسروا الخبز في ديورهم ويأكلوا مع بعضياتهم بالفرحة والقلب الصافي، وكيحمدوا الله وعندهم القبول عند الله والناس كلهم. وكان الرب كيزيد كل نهار في الكنيسة الناس اللي نجاو. وكان واحد من تلامذ المسيح سميته فيليبوس، راجل تاقي والله استعمله باش يخبر بخبر الخير، ودار بزاف د المعجزات باسم المسيح، وبزاف د السامريين امنوا على يده. في ذيك الوقت ظهر له ملك الله وصيفطه لواحد الطريق في الصحراء، وجبار واحد الراجل ماشي في كاروستو كيقرا من كتاب النبي إشعية، وهذا الراجل كان وزير مهم في الحبشة، وقال الروح القدس لفيليبوس
4: قرب من مول هاد الكاروسة وترافق معه،
0: وجرى فيليبوس ومن الليل حقوس معه كيقرا من كتاب إشعية وقال له
4: واش كتفهم اللي كتقرا؟
0: وجاوبه الحباشي
2: كيفاش غادي نفهم إذا ما شرح لي شي واحد؟
0: وطلب من فيليبوس باش يطلع ويجلس معاه في الكاروسة، وجبرو كيقرا في الآية اللي كتقول وهما غادين به للذبيحة بحال واحد الخروف، وبحال الخروف ساكت قدام اللي يجزو ما فتحش فمه. وقال له الحباشي:
2: عافاك قل لي، على من كيقول النبي هاد الكلام؟ على راسه ولا على شي واحد آخر؟
0: وبدا فيليبوس كيبشر الحباشي بيسوع من هاد الآية. وملي كانوا ماشيين في الطريق وصلوا لواحد الموضع فيه الماء، وقال له الحباشي:
2: هالماء شنو اللي كيمنعني من التغطيس؟
0: وقال له فيليبوس:
4: تقدر تغطس إذا كنت كتآمن من كل قلبك بهاد الكلام.
0: وجاوبوا الحباشي وقال:
2: أنا كان آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله.
0: وآمر باش توقف الكروسة ونزل فيليبوس والحباشي الماء، وغطس فيليبوس الحباشي. وملي طلعوا من الماء خطف روح الله فيليبوس، وما بانش مرة أخرى للحباشي اللي مشاف طريقه فرحان. والتغطيس هو رمز باللي ندفننا مع المسيح في الموت وقمنا معاه للحياة الجديدة، زعما موت الإنسان القديم وخلوق الإنسان الجديد.
3: شنو غادي يوقع في المستقبل؟ واش نقدروا نعرفوا؟
0: إياه نقدروا نعرفوا. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي يسوع غادي يرجع مرة أخرى للأرض، مالك منتصر وقاضي كيحكم بالعدل، والناس اللي ماتوا كانوا كيأمنوا بيسوع غادي يقوموا هما الأولين من الموت، وإحنا المؤمنين اللي باقين بالروح غادي نتلاقوا معاه في السحاب، وعيوقف يسوع ملك الملوك وعيحكم الدنيا كلها، والله غادي يحاسب الشيطان الخداع وغادي يسيبه في قاع جهنم على الدوام، والناس كلهم عيوقفوا قدام العرش العظيم د الله. والله عيجبد كتاب الحياة، وكتاب الحياة هو الكتاب فين مكتوبة السميات الناس اللي كيآمنوا وكيتبعوا المسيح، والكتاب عيكون مطبق وحتى واحد ما يقدر يفتحه. ومن بعد غادي يجي ولد المرأة اللي هو المسيح الخروف اللي ما فيه حتى شي عيب، وهو عيجي ويفتح الكتاب على صوت التسبيح:
1: انتينا كتستاهل بسبب موتك تفتح الكتاب، بدمك انتينا شريتي ناس لله من كل قبيلة وشعب ولغة، وعملتي منهم مملكة كهنة وأمة مقدسة وعيملكوا على الأرض.
0: والله غادي يحاسب الناس على الأعمال دياله، وفي كتاب الحياة مكتوبة السميات الناس اللي كيتبعوا المسيح، والمسيح غادي يفرق الناس على اليمن وعلى الشمال كيما كيفرق السارح الغنم على المعيز، وعيقول المسيح الخرفان اللي على اليمن: أجي ويا اللي بارككم الله ورتو اللي وجد لكم من قبل ما يخلق الدنيا، وعيقول اللي على الشمال: سميتكم ما مكتوباش في كتاب الحياة، سيروا الجهنم اللي دار الله للشيطان والأتباع دياله، وعتكون سما جديدة وأرض جديدة، والله غادي يكون مع شعبه وغادي يمسح الدموع من العينين، وما عتكونش الموت من بعد ولا حزن ولا بكاء ولا عذاب، وما عيكونش الليل والناس ما عاد تحتش الشمس، حيث العز الله والخروف المذبوح اللي هو المسيح غادي يضوي على الناس وعيحكم على الدوام، وعتكون شجرات الحياة موجودة وعتسالى لعناد الموت علينا.

0: عزيزي المستمع، هذه هي الرسالة الله اللي بغى يوصلنا بواسطة الأنبياء القدام. أنت مختار من الله إذا آمنت بهذه الرسالة. الروح القدس غادي يسكن فيك ويشجعك ويوريك شنو الله باغيك تدير ويعطيك السلام في قلبك. تكلم مع الله وقل له فين انت في طريقه. وإذا كنت باقي ما قبلتي المسيح في قلبك، علاش اللي ما تقبلوش اليوم؟ كنتمنى باللي تكون كدير هاد الدراسة مع شي مؤمن ولا مؤمنة، ولكن إذا كديرها بوحدك عيط على هاد التليفون اللي فوق السي دي والإمبي 3 وقول فين انت في طريق الله من خلال الأنبياء القدام. وإذا قبلتي المسيح خاصك تمشي معاه في حال هيدا. في الأول خاصك تغطس، هضر مع اللي كيدير معاك هاد الدراسة وقول له باللي انت مستعد باش تطيع المسيح في التغطيس بحال هاد الحبشي. ثانيا طلب من الله باش يعمرك بالروح القدس كل نهار. ثالثا اجتمع ديما في الكنيسة كما شفنا من قبل، بل الكنيسة ماشي هي البناية، ولكن المؤمنين بالمسيح اللي كيجتمعوا كيكونوا هما الكنيسة. تقدر تجتمع مع واحد ولا جوج آخرين ولا الآلاف، المهم هو تجتمع مع المؤمنين. رابعا قرأ ولا اسمع من الكتاب المقدس كل نهار باش تكبر في إيمانك. كاين بزاف ديال القصص آخرين والحكمة والتعليم ديال الأنبياء القدام في الكتاب المقدس. ملي تقرأ ولا تسمع طلب من الله باش يكلمك والروح القدس غادي يعلمك.
1: الروح القدس كيقول آجي، واللي كيسمع يقول آجي، وكل واحد اللي فيه العطش يجي ويشرب من ماء الحياة باطل. آمين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

مستمعينا في كل مكان، ازيكم؟ وحشتونا. من الحلقة اللي فاتت وانا شغلاني قوي فكرة الحب دستور، واحنا في برنامجنا بنحاول نقرأ بعض بنوده، وانت بقى عليك انك تجتهد عشان تعرف باقي البنود، وساعتها يبقى قدامك اختيارين، اما انك تطبق وتلتزم بالواجبات اللي فيه، وساعتها النتيجة هتكون انك هتستمتع بحقوقه، او تقرر انك تفكك منه وتعيش بالمفهوم اللي انت تعرفه من زمان عن الحب. بحب افكركم ان اللي بنقوله هنا ده اجتهاد مننا ومحاولة تستحق التفكير لأغلى قيمة في حياتنا هي الحب. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن حاجة كمان مهمة في الحب.

أعزائي المستمعين، أنتوا دلوقتي بتسمعوا حاجات مهمة في الحب، والنهاردة كلامنا عن الحب والظن. الحب هو إنك ما تحكمش على حاجة أنت مش متأكد منها للآخر. الحب هو إن حضرتك تقدم استقالتك فوراً من شغلانة كنت بتشتغلها من زمان. المفسر، مفسر الأقوال والأفعال. الحب هو إنك تطلع حد من قالب كنت حطه فيه من زمان. الحب إنك تتأكد من مصادر معلوماتك قبل ما تحكم على حد. الحب هو قرار الثقة في الآخرين، يعني أنا واثق فيك للآخر. الحب يعني إنك تكون رقيق مع الشخص اللي ما بيغلطش فيك، وتكون رقيق أكتر مع الشخص اللي بيغلط فيك. الحب إنك تعرف إنك مش دايماً على حق. الحب هو إنك تركز على الجانب الإيجابي ونقط القوة في حياة الآخرين. الحب إنك تبقى متأكد من إن اللي بيتكلمه بصوت واطي قدامك مش بيتكلمه عليك. الحب هو إنك على قد ما بتفكري في نفسك بالإيجاب، فكري في اللي حواليكي كده كمان. الحب هو التخلي والتنازل عن التوقع السلبي في الآخرين. الحب هو إنك تدور على مبرر حقيقي مستخبي وسط الغلطة اللي غلطها حد فيك. الحب هو إنك تعرفي إنها ما قالتش صباح النور عشان ما سمعتش كويس صباح الخير. الحب هو إنه أول سبب يجي في بالك في إنه ما سلمش عليك ليه هو إنه ما شافكش أصلاً وانت داخل. الحب هو عدم انتظار البراهين الكتير عشان تتأكد من سلامة النية، يعني افرض دايماً حسن النية. الحب هو عدم توقع الخيانة من أقرب الناس وأبعدهم كمان. الحب هو إنك تفكر بعقل في ردود الأفعال قبل ما تحكم عليها. الحب هو إن لما تضيع منك حاجة مش لازم تكون اتسرقت. الحب ما بيعممش، ما بيوحدش، يعني اللي سرق مرة ما يتسماش سراق أو حرامي، واللي كذب عليك مرة مش شرط يكون بيعمل كده طول الوقت، واللي خمك في بيعة مرة ركز معاه المرة اللي بعدها وما تخونش كل البياعين. الحب، حب لكل الناس اللي بتقابلها وبتتعامل معاها. الحب مش مكتوب لناس معينين بتتعامل معاهم. الحب ليه قوانين وأصول محتاجين كلنا نتعلمها. هو ده الحب وهي دي أصوله. حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين، ولي مفاتيح الهوية والموت.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: هنا الحياة يقدم
9: تعطون القيامة أهمية كبيرة.
10: ألا تراها مهمة؟ قضينا وقتا ندرسها.
11: المسيحيون يهتمون بها جدا.
12: هي تاج المسيحية وجوهرها.
13: المسيح هو المسيحية، وقيامته أعلنته ابن الله كما يقول بولس الرسول، وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
9: تجعلونه ابن الله لأنه قام من الأموات؟
12: نحن لا نجعله، الله هو الذي يجعله.
11: حسبتكم تعتبرونه ابن الله لأنه ولد من العذراء دون زرع بشر.

0: لأنه ولد من عذراء ولأنه قام من الأموات.
1: لا لهذا ولا لذاك،
2: هو ابن الله ليس لأنه ولد من عذراء ولا لأنه قام من الأموات، بل لأنه في ذاته منذ الأزل ابن الله.
1: بنوته لله كافية في شخصيته، لا في مولده ولا في قيامته.
2: هو في ذاته الحياة، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. بمولده تجسدت الحياة، لم تكن تحتاج الحياة إلى بذرة حياة من رجل ما.
1: وبقيامته مارست الحياة طبيعتها، لم تكن تحتاج إلى موت وقبر لإثباتها.
3: وهو كذلك.
4: لهذا تهتمون بها؟
0: العالم كله، كل المفكرين والمتفقهين يهتمون بها، هي القيامة.
2: ولأنه وحده لا قبله ولا بعده غلب الموت وكسر شوكته، فهو صاحب الحق في الملك الأبدي.
3: الملك الأبدي؟ أي ملك أبدي؟
1: الملكوت، ملكوت الله.
4: الملك على العالم؟
0: يعني يصبح ملك العالم. اليهود ظنوه ملك اليهود،
2: نظرتهم كانت محدودة، لكنه جاء ليحكم العالم إلى الأبد.
3: لما عرض اليهود عليه الملك رفضه،
0: قال مملكتي ليست من هذا العالم.
4: مملكته روحية، ألا تقولون ذلك؟
1: نعم نقول ذلك، هو الذي غلب الموت، أليس كذلك؟
3: قلتم ذلك.
1: والموت هو الذي يحرم البشر من الحياة والبقاء.
3: نعم هو كذلك.
1: والذي يغلب الموت يحقق للبشر الحياة والبقاء، فيكون هو صاحب الملك الأبدي.
2: حين بشر الملاك مريم العذراء بميلاده قال لها ولا يكون لملكه نهاية.
0: ملك بلا نهاية، ملك روحي طبعا كما قال مروان.
4: المسيح نفسه هو الذي قال ذلك.
3: ملك من السماء، هو قد صعد إلى السماء.
1: وقال المسيح أيضا في ذلك، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء.
2: وقت وجوده على الأرض علم عن ملكوت السماوات وتحدث عنه، حتى أن أم ابني زبدي طلبت منه أن يجلس ابناها واحد عن يمينه والآخر عن يساره في ملكوته.
0: ملك المسيح معروف ومقبول في الأديان.
4: ليست كل الأديان تقبل ذلك.
3: اليهودية لا تعترف بسيدنا عيسى ملكا،
0: ينتظرون المسيح ملكا أيضا.
2: هذا صحيح، اليهود ينتظرون مسيحا آخر وملكا آخر، لكن بولس الرسول قال إنه يجب أن يملك ويضع جميع الأعداء تحت قدمي.
1: وقال يوحنا الرسول إن القديسين الذين سيكتازون الضيقة العظيمة سيعيشون ويملكون مع المسيح 1000 سنة.
4: قال ابن الأثير إنه في أثناء ملك المسيح يرتع الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان مع الحيات.
3: وإن السلام سيسود جميع أرجاء الأرض.
0: قالوا ذلك؟
1: نعم، وهذا يتفق مع ما قاله النبي إشعياء سنة 700 قبل الميلاد.
4: 700 قبل الميلاد؟ هكذا قديما؟
1: نعم هكذا قديما، قال فسيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها،
2: والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان.
3: كلام يبدو مستحيلا كالخيال،
0: لكنها نبوة نبي من أنبياء الله.
4: لا يستحيل على الله شيء.
1: ويقول أيضا إن الناس لا يسوؤون ولا يفسدون لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.

0: ومتى يحدث هذا؟
1: متى؟ تتعجلين أم تستفسرين؟
0: أتعجل وأستفسر.
2: لا أحد يعلم، هذا في علم الله وحده.
3: سأل التلاميذ المسيح وهو صاعد إلى السماء عن المواعيد، فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.
4: وأوصانا جميعا أن نستعد دائما لذلك اليوم. قال: كونوا أنتم مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: لكنكم تقولون إنه سيأتي كما رفع إلى السماء.
0: هكذا قال الملاك للتلاميذ.
1: لا أحد يختلف في أن سيدنا عيسى رفع حيا وأنه سيعود وينزل أيضا.
2: ليس بنفس صورة الرفع التي ذكرتموها.
3: هل لديك صورة أخرى؟
0: لم ترد تفاصيل لرفعه.
4: يذكر سفر أعمال الرسل الذي كتبه لوقا تلميذ المسيح وتابعه الأمين الصورة التي تحدثنا عنها لصعوده.
2: اتفقت الآراء على أنه رفع حيا وأنه سينزل من السماء، وإن اختلفوا في التوفي.
0: من الذين اتفقوا ومن الذين اختلفوا؟
1: العلماء والمفسرون من كل الأديان.
0: وماذا عن اليهود؟
1: اليهود ما زالوا ينتظرون المسيح.
2: اختلف ابن كثير وابن عباس ومطر الوراق وابن أبي حاتم أيضا في تفسير التوفي
0: والرفع.
2: لفظة الرفع محكمة وصريحة في المعنى والتأويل، فلا خلاف عليها.
3: يعني رفع المسيح حيا، صعد إلى السماء حيا،
4: لا معنى لرفعه ميتا. ورغم الاختلافات في المفسرين، لكن اتفق ما رواه ابن كثير عن الحسن مع رأي قتادة، مع رأي ابن جرير، على أن المسيح رفع حيا للسماء.
3: كل ذلك لا يتعارض مع ما كتبه بتفصيل لوقا تلميذ المسيح عن صعوده إلى السماء في سفر أعمال الرسل.
1: لا يتعارض.
0: فصعد المسيح إلى السماء حيا أمام أعين التلاميذ، وكلهم نظروه صاعدا حتى أخفته السحابة عن نظرهم.
4: دعونا نسترجع ما كتبه الوحي في ذلك مرة أخرى.
3: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا:
4: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
2: إذن هو قد رفع حيا،
0: هذا واضح.
1: لن نتجادل في موضوع رفعه ثانية.

0: ونزوله مرة ثانية
1: كما قال الملاكان سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
2: هذه تحتاج إلى وقفة.
3: ماذا تقصد يا مروان؟
2: موضوع النزول مسلم به، لكن متى وكيف هذا شيء آخر.
4: كلنا متفقون على أنه سيجيء ثانية. لو شئنا لقضينا وقتا طويلا في متابعة كل ما كتب من تفسير وأحاديث في ذلك.
2: وهل هناك داع لذلك؟
4: ما رأيكم؟
1: ما دمنا متفقين يا أبي.
4: انتظر يا مريم نسمع منهم.
1: قالوا ذلك من قبل.
3: يكفيني ما سمعت. نعم، المسيح رفع إلى السماء وسوف ينزل مرة ثانية.
2: أنا متفق معكم في ذلك تماما.
4: وأنت يا حسام؟
1: حسام أظنه.
0: ماذا تظنين؟ أعارض وأعترض.
3: قد تكون.
0: لا، أنا لا أعترض هكذا عمال على بطال. لا أعترض وأعارض كل شيء، وإلا كنت معارضا من المعارضين المحترفين الذين يعترضون لغرض الاعتراض.
4: بالعكس يا حسام، معارضتك معارضة بناءة صحية، تساعدنا على بحث المواضيع والوصول إلى الحق.
2: فأنت متفق معنا يا حسام على رفع المسيح ونزوله؟
0: نعم أتفق معكم، لكن.
3: ها هو يقول لكن، يتلكن.
1: لكن ماذا يا حسام؟
0: أين المسيح الآن؟
1: في السماء.
0: حي في السماء، حي إلى الآن.
4: هو حي قائم وسيبقى حيا قائما حتى يجيء ثانية حيا أيضا.
3: لم أفكر في ذلك.
2: ولا أنا.
0: أنا فكرت لكني احترت.
1: أنت دائما تفكر.
4: لا داعي للحيرة، الكتاب المقدس يؤكد أنه منذ صعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الله. يقول مرقس في إنجيله أصحاح 16 وعدد 19: ثم إن الرب بعد أن كلمهم ارتفع إلى السماء.
3: هذا عن رفعه.
4: وجلس عن يمين الله. يقول بطرس الرسول في رسالته:
1: الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له.
4: وفي رسالة العبرانيين نقرأ إنه جلس في يمين العظمة في الأعالي.
1: وأيضا: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله.
0: فهو في السماء حي.
2: لم يمت ثانية، طبعا هو حي.
3: إن لم يكن في السماء فأين يكون؟

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف صعد المسيح إلى السماء وكيف سيعود؟ كيف صعد المسيح إلى السماء وكيف سيعود؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيك، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
3: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: ايه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك.
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر. والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هما كانوا في معجزة الصبح أو بعد الظهر، عمل معجزة أكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف. بتقول
1: بخمس ترغيف وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزة مدهشة طبعا، حاجة عجيبة جدا، والناس سجدت له قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، أكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه يأكل هذا العدد من الناس 5000 وشوية.
0: بعدين إيه لحظة؟
1: بعدين رب يسوع ألزمهم أن يعبروا إلى الضفة الأخرى،
0: الدنيا
1: البحيرة. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت أي حاجة. فابتدي طاقته تخلص لما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حاسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانتش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضيه، بس هم هناك. هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحيه الثانيه، سبقوه يعني على اساس انه يجي في مركبيه وراهم. لقوا نفسهم على لغايه وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديده والموجه المرعبه. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك.
0: هو مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت انت انت خدتنا في الكلام يعني, احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي, ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل, اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه, والناس محدش مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انهم يعدوا الناحيه الثانيه, مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده, هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلماوس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني,
0: اللي هم تلاميذه,
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت, مش موسم ريح يعني, مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب, الحق يا بطرس, هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم, معرفوشهم المركب ماشيه ازاي, رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا, لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه, من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو, لا تخافوا.
0: طيب انا انا بعد اذنك انا انا انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان, وع يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب, يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين. وبعدين كمان الريح غرقانه, تقول لي درس جميل
1: بس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده؟ ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان, وبعدين انا ما بحبش المايه, ما اعرفش اعوم, وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سين, يشوفوا الاغا خان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع, ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا, اترعبت.
0: تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم ورنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي, انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي,
0: اللي خليني اقول لك حاجه, انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه, انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني, موته في موته يعني, هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط, بالنسبه لي انا مرعب, وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا, ربنا عاوز نتخض
0: بجد,
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف,
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط, لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا, حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان في قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير, هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه, الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع, وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي, تبقى تعيش تقول للدقايق كانت بتمر سنين, وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا, ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا,
1: السيناريو.
0: لا لا طبعا السيناريو سخيف,
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا وبتاع. ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط, انا تعبان, مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه,
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك. مرني

0: بين يدا.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
0: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس الشجاع. طبعا قصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
0: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، والحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
0: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
0: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
0: ايوه.
1: المعلومة دي صحيحة؟ يعني ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على مية؟
0: انت عارف انا مش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
0: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
0: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص، في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو رأيي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
0: واحنا حسب هرمسنا.
1: بالظبط كده. احنا في معترك الحياه. بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا. بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ مش البحر انا. مش البحر اللي يدي البركة، أنا اللي أدي البركة. مش البحر اللي يدي الأمان، أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعت أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
0: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده.
0: بالظبط. فانا خلينا اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك، معجب بطرس. فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات. يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.
2: مرني ان اتي الى
1: نعم

0: بينا. حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله. شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياة عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله. ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقه بالشر قوي. تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف في القصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال.
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائية الحياة مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد الثلاثة بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حتى المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
1: الكريمة بتاعت شخصيات الشخصيات البطرسية
0: لا لا بالراحة بالراحة.
1: الكريمة ما انا هفسر لك اهو بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
0: لا برضو
1: ماشي مالك
0: ايه اللي حصل احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
0: المندفعة
1: يلا مهمكش انا معاك اهو بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الامور لانه عجبه الفكرة عجبه النظرية عجبه الطلعة عجبه المشوار يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية لان الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش اساس الاكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو
0: اللي بيحب الفينش
1: بالزبط.
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس اعتقد كان كده بس في اخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده عن على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقة اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد فين بقى الكريمة بس على الاقل مريل اكثر حقيقية. وحتى لو الكريمة جات اوقات ما كانتش موجودة بس يعني مش عايزين نركز على المتعة. من الاخر يعني يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعة. مش كل حاجة ممتعة بتاعت ربنا. مش كل حاجة لذيذة. الشوكولاتة بتاكلها وتروح لدكتور السنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس بقى على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير ده لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني بس قولي انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كلو اعيوني.
1: هو من الناحيه اللغويه على فكره يعني من ناحيه اللغه انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زايغه في كل حته عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعين
1: وهكذا في ارجلي.
0: خدتش بالي من عيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيره يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما انت صوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لأمل؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا وإحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب،
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار ركشين. أقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه كان فما عزوزة عندها جارتين كبار تهز فيهم الماء، تهزهم على كتافها وهما مربوطين بعصا. كان فما جرة منهم مشقوقة شوية، أما الثانية لباس بيها. هذك عليه كانت الجرة المشقوقة توصل للدار وفيها نصف كمية الماء، وقت اللي الجرة الثانية تكون معبية ما فيها حتى نقص. وبقت المرأة العزوز على هالحال لمدة عامين، تهز الجرتين وتوصل للدار بجرة ونص، وكانت الجرة صحيحة فرحانة بخدمتها. وقت اللي المشقة حزينة وحقرة روح على خاطر ما نجمتش تعمل اللي طلبوه منها، وعلى خاطر كانت تخسر في الماء اللي أمنته عليها هالمرأة العزوزة. وبعد ما عانت عامين من هالمشاعر متاع الاحتقار والإحساس بالفشل، قالت الجرة المشقة للمرأة وقالت لها إني راني حاشم على روحي، خاطر الماء قاعد يخرج طول الطريق حتى لنصر للدار. لكن المرأة جاوبتها وهي تضحك، ياخي ما لاحظتش اللي قاعد ينبهت على جهتك من الطريق؟ أنا عرفت من الأول إنه الماء قاعد يخرج، وتعمت نرمي زريعة على جهتك باش نرويها وإحنا راجعين. والمدة عامين كنت مزين في داري بورد مزيان برشا، ما كانش باش يكون عندي كان لو كان أنت ما كنتش طايح في الماء. الكل واحد فينا عنده بوان فابل، والشقوق هي اللي تخلينا مميزين وتعطي لحياتنا معنى.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع خليل في هدرته. حلوة الحكاية وداد هكا ولا؟
2: اي خليل ديما يفرهدنا، اما راهو في الحكاية هذه اللي انقذ الجرانة انه هي ما تسمعش، كان جيت سمعتهم وهم يقولوا لها اللي هي ما تنجمش تخرج ومش باش تخرج، راهي ماتت حتى هي.
0: وهذا بالطبيعة يخليه ما يبادرش، بل بالعكس. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الثقة في النفس، كيفية اكتسابها تنميتها والحفاظ عليها مهما يصير. أما كيفاش يولي عندي ثقة في قدراتي ومواهبي وقدرتي على إنجاز الأمور؟ كيفاش تكون عندي شخصية ما تتهزش قدام النقد السلبي؟
2: الثقة في النفس أنا هي نتيجة تراكمات تبدأ في الطفولة مع الوالدين اللي يحتضنوا الصغير ويحبوه ويوفروا له الإطار المناسب باش ينمي شخصيته من غير ضغط ومن غير ما يقلوا

0: شأنه ولا يهينوه.
1: صحيح، الأسرة هي الحاضنة الأولى، هكا علاش يلزمنا نردوا بالنا على تصرفاتنا.
0: مش معناها سناء كان صارت أخطاء في الطفولة ما نجموش نصلحوها من بعد، بالعكس كل واحد ينجم بوعي ذاتي يعرف نقاط الضعف اللي في شخصيته ويحاول يستعين بأشخاص يدربوه على استرجاع ثقته بروحه. مهم ياسر دول الكنيسة لخاطرها العائلة الكبيرة للمؤمن، مهم أنها تحاول تداوي الجروح وتعطي الفرصة باش يكتشف مواهبه ويمارسها في إطار روحي. ولهنا في روميا 12:10، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة.
1: صحيح، مجموعة المؤمنين يلزمها ترد بالها على بعضها وعلى الضعيف فيها، ويركزوا كان على النقاط الإيجابية في شخصيته. ودينا بعضكم بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم على بعض في الكرامة، هكا يقول ربي في روميا 12:10. أما الواقع راهو وداد غير هكا. ساعات من كثرة ما تسمع كلام سلبي تصدقوا، وفي الحقيقة ما عاد تنجم تعمل شيء. فمشكون يقول اللي الفرق بين الغرب والعرب إنهم، معناها الغرب يشجعوا الفاشل حتى ينجح، والعرب يحبطوا الناجح حتى يفشل.
0: أما أكبر مشجع لنا واللي ما كيفه حد هو ربي سبحانه. شوف وقت يقول في سفر التكوين 24:26، لا تخف لأني معك وأباركك. وفي سفر التثنية 31:6، تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك.
1: آمين. الرب يقوينا والرب يعزينا. وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا، كانت معكم وداد وسناء. راسلونا وابعثونا تعليقاتكم على الميل ta@radioclv.org، على الباش فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radioclv.org. كانت معكم سناء وداد، وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

نشكرك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفين قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصلي في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
2: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

أهلا وسهلا بكم كل أحباء المستمعين من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Network وراديو سيلافي. أنا مع حضرتكم باهر حنين. إن شاء الله في الساعة اللي جاية دي هنستمع فيها لترنيمات جميلة جدا وكلمات من الكتاب المقدس وبعض التأملات البسيطة في موضوع بيخص كل واحد فينا في حياتنا في كل لحظات حياتنا في كل يوم. أصلي إن الكلمات اللي هنتكلم فيها والآيات اللي هنقراها والتنمات اللي هنستمع إليها إنها تكون سبب بركة وراحة وخلاص وتعليم لكل نفس فينا. النهاردة هنتكلم عن زي ما قلت موضوع مهم جدا بيخص كل واحد فينا. الموضوع هو محبة المال أصل كل الشرور. الكتاب ما قالش إن المال شر، لكن قال محبة المال هي أصل الشرور. الكلام ده في تيموثاوس الأولى أصحاح 6 وعدد 10. الفرق كبير. المال في حد ذاته مش غلط، هو وسيلة، لكن لما يتحول من وسيلة لهدف بيبدأ هنا الخراب. النهاردة هنشوف إزاي واحد أو أشخاص أحبوا المال وإزاي إن حب المال ده دمر ناس كتيرة ذكرت في الكتاب المقدس، وإزاي نقدر نحمي نفسنا من الفخ ده. أمين. ربي يباركنا ويدينا نحن نتعلم في كل يوم نور جديد من الله.

0: The king of heaven wants me. So this world has lost its grip on me.
1: أحبائي ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا مع بعض نستمع للآيات اللي مكتوبة في الكتاب اللي بتكلم عن موضوعنا النهاردة، وهو محبة المال أصل كل الشرور. الآية هنقراها من تيموثاوس الأولى أصحاح 6 عدد 9 و10. الآيات بتقول: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لجميع الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. الحقيقة بولس الرسول هنا في الآيات اللي ذكرناها وتكلمنا ولسه ألقيت على مسامح حضراتكم، مش بيحكم على الأغنياء لكنه بيحذر، بيقول يريدون أن يكونوا أغنياء، يعني اللي عنده شغف بالمال وعنده حب للمال غير عادي، اللي مستعد يعمل أي حاجة علشان يجمع المال. بيقول إن الحب ده بيدخل الناس في فخ وبيخليهم يضلوا عن الإيمان ويطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أجمل تعبير، طعنوا نفسهم، يعني الأذى اللي بيجي من حب المال هو أذى ذاتي، الإنسان بيأذي نفسه بنفسه. Even

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocelv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Play.

أحبائي خلونا في اللحظات اللي جاية دي نتأمل في نقاط سريعة جدا في موضوعنا، وهو محبة المال أصل لجميع الشرور أو لكل الشرور. أولا، في الكتاب ذكرت شخصيات اتكلم عنها الكتاب وقد إيه إن المال كان مسيطر، حب المال كان مسيطر عليهم، زي شخصية يهوذا الأسخريوطي. يهوذا ده كان واحد من ال 12 تلميذ اللي عاشوا مع المسيح، شاف المعجزات، سمع التعليم، لكن حب المال دخل قلبه. في بيت عنيا لما مريم سكبت الطيب الغالي الثمن على قدم عند قدمي يسوع، اعترض وقال لماذا يباع هذا الطيب ب 300 دينار؟ يعني ليه يسكب وكان ممكن يتباع ب 300 دينار ويعطى للفقراء؟ لكن الكتاب بيعلق بيقول هنا، قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان سارقا. حب المال خلاه يبيع معلمه ب 30 من الفضة قبل الصليب ومات منتحر. ده مثال صارخ إن حب المال ممكن يخليك تكون أقرب الناس إليك. شخصية تانية، جيحزي خادم أليشع اللي طلب الأجر. جيحزي كان بيخدم أليشع النبي. لما نعمان السرياني جه يتعالج من البرص، عرض نعمان السرياني على أليشع هدية، لكن أليشع رفض. جيحزي ما استحملش وراح جري ورا نعمان السرياني وطلب منه هدية باسم أليشع. النتيجة إنه هو نفسه اتضرب بالبرص، وزي ما بيقول الكتاب صار أبيض كالثلج. هو كان عنده كل حاجة، خادم لنبي، عايش في معجزات، لكن حب المال دمره. تالت شخصية مثلا بلعام، النبي اللي تاجر بالنبوة. بلعام كان نبي حقيقي بيسمع صوت الله، لكن لما بلاق ملك مؤاب عرض عليه فلوس علشان يلعن إسرائيل، هو حاول يلاقي طريقة ياخد الفلوس من غير ما يخسر نبوته، لكن الكتاب بيقول أحب أجر الإثم. هو في الآخر مات، والنبي ميخا خلصه في جملة في سؤال لما قال ما أجر بلعام ابن بعور. حب المال خلى نبي حقيقي يضيع موهبته. أحبائي، حب المال هو الشغف بيخلي الإنسان مستعد يضحي بعلاقاته بأخلاقه حتى إيمانه علشان يجمعه. بيفكر ليل ونهار وقلقه بيزيد مع كل زيادة. وبعيد عن كل الأمثلة والشخصيات اللي ذكرت في الكتاب المقدس، احنا النهارده في حياتنا في عصرنا الحالي بنشوف قد ايه الناس بتجري ورا الفلوس بطريقه غريبه. احيانا بنشوف ناس بتشتغل في حاجات ما تنفعش، مش مناسبه، او بتشتغل او بتستغل الناس، او بتهمل في عيالها علشان الشغل عشان تجمع فلوس. كل ده بسبب حب المال. المسيح الحقيقي والإنسان المؤمن حقيقي لازم يكون عنده ميزان. المال عبد مش سيد. لازم نتعلم نكون أمناء في القليل قبل ما نكون أمناء في الكثير.

أحبائي، دلوقتي معاد ساعتنا انتهى. حابب أننا أختم معاكم وأذكركم بالخلاصة. الكتاب المقدس بيحذرنا أن محبة المال أصل لكل الشرور، مش المال نفسه لكن حبه. النهاردة كل واحد فينا محتاج يفحص قلبه. أنا شايف المال كوسيلة للعيش وللخدمة ولا بقى هدف حياتي؟ يهوذا وجيحزي وبلعام خسروا كل حاجة وخسروا حياتهم، في منهم اللي انتحر علشان الفلوس، لكن ممكن نكون أحكم منهم. المال الحقيقي مش اللي في البنك لكن اللي ليا في السماء. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. أحبائي في الختام خلونا نصلي مع بعض الصلاة دي. يا رب سامحنا على كل الأوقات اللي خلينا المال فيها هدف لحياتنا. ضيعنا يا رب أوقات وعمر والمال بقى مسيطر، ومحبة جمع المال بقت بتسيطر على قلوبنا. علمنا نكون أمناء في القليل ونرضى باللي عندنا، ونعرف إن ده يا رب أنت اللي شايفه الصالح لينا، وما في إيدينا هو ببركتك يا رب هيصير غنى لينا. خلينا يا رب نشوف إن المال عبد مش سيد، تكون نظرتنا لي صح، إن وسيلة للعيش وللخدمة مش هدف للحياة. احفظنا من فخ محبة المال، واجعل كنزنا الحقيقي في السماء. في اسم يسوع المسيح أصلي.

مرة قريت على الإنترنت بولس يعترف أن المسيح مجرد إنسان مخلوق ومش إله زي ما بيدعي النصارى، وبيستند على كلامه ده من كلوسي 1:15 إنه بكر كل خليقة. أنا عايز أقول للي بيقول الكلام ده وفاكر إن المسيح مجرد واحد من الخلائق، لو بصيت يا أخي في القرينة، القرينة اللي هي كل الأصحاح، هتكتشف مين هو المسيح، إن هو الله، إن هو مش بكر كل خليقة، هو خالق كل الخليقة، هو مصدر كل خليقة، هو رأس كل الخليقة. لأن في الحقيقة كلمة بكر في اللغة اليونانية بروتوكوس، وكلمة بروتوكوس معناها رأس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة، أعظم من كل الخليقة. بص معايا في كولوسي 1: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الرب يعترف. لو بصيت في آية 15 يقول عن المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة في اللغة اليونانية اسمها مورفي، يعني ذات طبيعة الله، ذات طبيعة، هو الشبيه الكامل بالله. وبعدين لما نيجي الآية 16 يقول فإنه فيه خلق الكل. يا في المسيح خلق الكل. يكمل ويقول ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. آية 17 اللي فاكر أن المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل الخليقة، يا أخي أرجوك فكر شوية، هل المسيح أول الخليقة؟ كلنا عارفين أن أول الخليقة آدم، آدم أول الخليقة، لا يمكن يكون المسيح. إذن كلمة بكر، بكر كل خليقة، رأس كل الخليقة، رئيس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة. لو بصيت معايا في آية 17 يقول الذي هو قبل كل شيء. فعلا، لأن هو أزلي، لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وفيه يقوم الكل. لما تكمل تيجي الآية 19 لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، يقصد كل ملء اللاهوت. أحط لك آيتين عشان تعرف إزاي إن كلمة بروتوكوس مش معناها أول المواليد أبدا، كلمة البكر هنا معناها أسمى، أعظم، أعظم الكل، رأس ورئيس الكل. عبرانيين 1:6 يقول وأيضا متى أدخل البكر، البكر اللي هو بروتوكوس، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ده مين اللي تسجد ليه كل ملائكة الله؟ هو في إنسان بتسجد ليه كل ملائكة الله؟ ولا لأنه هو الله؟ هو الله. مزمور 89 آية 27 يقول كده أنا أيضا أجعله بكرا. لما يقول أجعله بكرا يعني أسمى، رئيسا، أعظم. يقول كده أعلى من ملوك الأرض. فالمسيح هو البكر الأعلى، الأسمى، الأعظم من كل ملوك الأرض. يا عزيزي، مسيحنا ليس إنسان، مسيحنا هو رب كل الخليقة وسيد كل الخليقة، هو الله الظاهر في الجسد. عايز أكد تاني، ليه ظهر في الجسد؟ ليه تجسد؟ علشان يعلن لنا إن الله محبة، عشان يدفع تمن خطايانا، عشان يقول لنا اللي عايز يعرف الصورة الحقيقية عن الله هو ده الله، الله اللي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. هل تقبل محبة الله؟ هل تعترف به ربا وسيدا؟ الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية دعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هو الختان وما هي وظيفته؟
2: الختان مسألة طبية كانت معروفة عند شعوب كثيرة، واختار الله الختان لإبراهيم ونسله ليكون علامة العهد الذي جعله بينه سبحانه وبينهم. وقد أمرت شريعة موسى أن يتم الختان للمولود الذكر عندما يبلغ من العمر 8 أيام، كما منعت شريعة موسى أن يتناول شخص أغرل، أي شخص غير مختون، من وليمة الفصح. وكان الأجانب الساكنون وسط بني إسرائيل مطالبين بأن يختتنوا مهما كانت أعمارهم. والختان فرض ديني يميز نسل إبراهيم عن باقي الناس، وهو يعني تكريس نسل إبراهيم للرب. وقد حلت المعمودية في العهد الجديد محل الختان في العهد القديم كعلامة على عهد الرب مع شعبه.
1: هل الناس متدينون بطبعهم؟ وهل التدين غريزة فيهم؟
2: قال فولتير الكاتب والمفكر الفرنسي: إذا لم يكن هناك إله فمن الضروري أن نوجده. وهذا القول الذي صدر عن مفكر كبير يكشف عن عميق إدراك الإنسان لحاجته إلى الدين، ثم أن البشرية وسط ما ينتابها من تقلبات في أحوالها تراها تحن وتشتاق إلى القيم الروحية الثابتة فتسعى في طلبها. هذا السعي هو الذي أدى إلى انتشار ونمو كل الأديان التي عرفها عالمنا. والنظرية التي تعزو الدين إلى الغريزة لا تلقى قبولا عاما عند علماء النفس، فهم لا يؤمنون بوجود غريزة خاصة بالدين، ويقولون إن الإنسان إذا لم يتعلم عن الله فإنه لا يبدي أي وجهة نظر دينية مطلقا. فإن صدقوا وكان الإيمان الديني ليس غريزة، فما هو أصل الإيمان بالله إذن؟ إن أقوى سبب نفسي للإيمان بالله هو أن لكل منا أبا، وأن اكتشافنا لنقائص آبائنا يوجد عندنا إحساساً بحاجتنا إلى كائن كامل منزه عن سيئات والدينا. فالاعتقاد بالله هو تحقيق رغبة، كما أنه يسمح لنا بأن نخلد الصورة المثالية لوالدينا. ففي تصورنا أنه يوجد أب سماوي نستعيد التخيلات التي فقدناها مع الطفولة، وعندما تصير حدود قدرات والدينا ونقائصهم واضحة للعيان نسعى حثيثا في طلب شخص كلي القدرة وكلي المحبة ينبغي عليه أن يتغلب على كل ما في أرضنا من مضايقات دون أن ينهزم أمام أي منها. يدعى الله سبحانه

0: الإنجيل بالآب، وقد دلت التحليلات النفسية على أنه هو الآب العظيم الذي سبق أن ظهر بها الوالد لطفله الصغير، المحفوظة في ذاكرته لأبيه والمبالغ فيها أيام طفولته فيعظمها كإله، ثم يأتي بها إلى الحاضر وإلى الواقع. إن القوة العاطفية لهذه الصورة التذكارية ثم بقاء طبيعة احتياجه للوقاية والحماية هما السبب اللاشعوري لاعتقاده بالله. التدين هو الإيمان العميق الراسخ بوجود إله خالق للبشر وخالق للأشياء بكلمة قدرته، وهو مانح الحب والعطاء والخير بسخاء، وهو يعطي ولا يعير. والله صنع السماء والأرض والإنسان وأرسل الرسل ليعرف الإنسان أن له ملجأ أمينا وحصنا في زمان الضيق، ولهذا أعطانا الدين لنعبد الله ولنسير على هداه لنكون كما خلقنا على صورته والإنسان على صورة الرحمن، وجعل الأبدية في قلوبنا فصرنا نفتش عنه حتى نتبعه. وأختم إجابة هذا السؤال بتلخيص ما قلته. تبين لنا أن لا وجود لغريزة معينة في الإنسان تجعله متدينا، فالموقف الديني مكتسب أكثر منه فطري. فإذا أردنا أن شخصا يتدين فينبغي علينا أن نعلمه أمور الدين في طفولته، فإذا انتظرناه حتى يكبر وتوقعنا منه عندئذ أن يختار دينه فإن انتظارنا سوف يطول. وأننا نجد أيضا أن العلاقة الطيبة بالله تقوي هذا الاعتقاد بذات القدر الذي تؤدي به العلاقة السيئة إلى تحطيم أو تشويه ذلك الاعتقاد.
1: قرأت في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا قول المسيح ليوحنا المعمدان: طوبى لمن لا يعثر في. فهل عثر المعمدان في المسيح؟
0: كان يوحنا المعمدان منذ أكثر من سنة سجينا في قلعة مخيروس في بيرية، إلا أن حبسه لم يمنع تردد تلاميذه عليه، فأخبروه بمعجزات السيد المسيح المتعددة، ولسيما بأعجبها وهي إقامة الشاب الميت ابن أرملة نايين من الموت، أقامه ودفعه إلى أمه. وأخبروه أيضا كيف تتبع الجماهير السيد المسيح مندهشة من أقواله وأفعاله. وكان المعمدان في الماضي قد أعلن عظيم احترامه وشدة حبه للمسيح، وهو لا يرتاب أبدا في حب المسيح له، والآن لا يقدر أن يرتاب في مقدرته الفائقة. فتساءل المعمدان: كيف لا يسأل المسيح عني في سجني هذه الشهور الطويلة؟ أليس هو الموعود به نصير المظلومين؟ أي ظلم أفظع من الذي أصابني بسبب صلاحي وغيرتي على الصلاح؟ فكيف لا يمد لي السيد المسيح نسيبي وحبيبي يده القديرة لينشلني من هذا الضيق والخطر، ولو اقتضى ذلك أن يجري معجزة؟ لو كان يوحنا كسائر معاصريه منتظرا أن يكون ملكوت المسيح زمنيا محاطا بالمجد لوجه له هذا السؤال: أين هذا الملكوت الذي بشرت أنا باقترابه؟ أين المحبة والرأفة التي ينتظر ظهورهما في المسيح ملك هذا الملكوت؟ ثم إن المعمدان قد يشك في أمر المسيح لأنه خالف أسلوب الحياة التقشفية التي اتخذها المعمدان لنفسه قانونا. كان المعمدان بشراً معرضاً للسقوط، فلا عجب أن استولى عليه الشك والقنوط في مرارة ظروفه بعد كل ما كان له من الحرية والسطوة والعظمة. ويصعب جدا على رجل في عز قوته أن يقيد بلا عمل بعد سنين كلها عمل في خدمة الله بهمة ونشاط. في ذات يوم خار عزم المعمدان، فأرسل اثنين من تلاميذه الأمناء يسألان المسيح: هل أنت حقا الموعود به؟ نستنتج من إجابة المسيح أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية يلام عليها بعد كل ما كان قد رآه وسمعه، فتكون هذه زلة وإن كانت وحيدة ذكرت لرجل الله العظيم هذا كما ذكرت زلات لغيره من الرسل. لكن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، فشكوك المعمدان ساقته إلى السيد المسيح لا إلى ترك السيد المسيح. في الحديث القادم بإذن الله أتابع إجابة السؤال.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم، لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: الطلبة في المدرسة والجامعة بيدرسوا طول الترم علشان عارفين إن في امتحان أخير مستنيهم في آخر السنة. موظفين كتير بيتقيموا كل سنة علشان يشوفوا إذا كانوا مستحقين زيادة في المرتب ولا لأ. في كل حياتنا هيبقى في يوم للمحاسبة في كل حاجة بنعملها. نفس الموضوع بالنسبة للمؤمنين، هيبقى في معاد قدام كرسي المسيح. النهاردة احنا هنتعلم ايه اللي هيحصل بالظبط في اليوم ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحكمنا.
1: الكلام سهل، لكن علشان تتخيل ايه اللي هيحصل محتاجين عمل روح الله القدوس. علشان كده أنا بتمنى أن عقلك يكون مفتوح، أنا بتمنى أن قلبك يكون مفتوح بصدق، وإحنا بنتأمل النهاردة في كرسي يسوع المسيح. خليني أقول تعليقين. أول تعليق، خليني أدي لك 3 صفات للدينونة وبعدين 3 دروس لتغيير الحياة. ده اللي ناويين نعمله. الصفة الأولى ببساطة هي أننا هنتحاكم بعدل. ممكن تقول لي طيب ده موجود فين في الآية؟ طيب افتكر ان ده كرسي يسوع المسيح اللي مات علشان يفدينا، دلوقتي هو عايش علشان يحاكمنا. يسوع عايزنا ننجح في النهاية، هو أخونا البكر. قال لمريم اني أصعد الى أبي وأبيكم وإلى إلهي وإلهكم. وعشان كده بسبب حقيقة اننا متحدين معاه، يسوع هياخد في اعتباره، علشان هو عارف كل حاجة، هياخد في اعتباره كل الظروف، هيشوف حياتك كويس، لكن برضو ازاي اتأثرت بالناس وحقيقة تأثير سلوك الناس عليك وإلى آخره. وهتقف هناك مع يسوع وتقييمه لحياتك هيكون دقيق جدا. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتسر، هتكون عندي القدرة أني أتناقش مع يسوع؟ طيب أنت هتكون عندك الحرية أنك تعمل كده، لكن اسمعني، مش هتعمل كده. أنا وإنت هنكون مقتنعين جداً إن اللي بيقوله يسوع هيكون عادل وصحيح، والحقيقة هتكون زي ما هي، هتكون مرتبك جداً، وأنا كمان بسبب عدله الدقيق. هتتحاسب كمان من الوقت اللي استقبلت فيه يسوع المسيح كمخلص، من الوقت ده ورايح. ما افتكرش إن الحياة اللي عشتها قبل ما تؤمن هتكون جزء من التقييم. ممكن تقول لي طيب إنت لقيت فين الكلام ده في الكتاب المقدس؟ الرسول بولس كان عايز يعمل خير، على الرغم من انه كان بيعمل حاجات فظيعة قبل ما يؤمن. كان بيضطهد الكنيسة وكان مشارك في قتل الناس، ومع ذلك كان متوقع انه هينجح قدام كرسي المسيح على الرغم من ماضيه الوحش. في يوم من الايام واحدة ست بعتت لي جواب بعد ما سمعتني بتكلم عن الموضوع ده في الراديو، وقالت هو انا هيكون عندي اي فرصة اني انجح قدام كرسي المسيح؟ وقالت في أيام ما قبل إيماني كنت مشاركة في أفلام إباحية، ولحد دلوقتي لسه بتتكرر في دماغي، وتأثيرهم الشرير لسه مستمر. أنا رديت عليها وقلت يا أختي، أنا عايز أقول لك كلمة تشجيع. أيوة، لو كنت أمينة على اللي الله أعطاه ليكي دلوقتي وعايشة حياة بتمجده، أنت كمان تقدري تنجحي قدام كرسي يسوع المسيح. إحنا هنتحاكم بعدل. لكن دلوقتي الموضوع هيكون شخصي أكتر، إحنا هنتحاكم بطريقة فردية. افتح كتابك المقدس، لأننا لابد أننا جميعا نظهر. بالمناسبة كل الناس هيظهروا، أنت هتكون هناك، وممكن أقول ببساطة أنك هتكون هناك في الوقت المتحدد ليك. بولس قال لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع. خليني أقول لك على آية في الكتاب المقدس أوضح أكتر. اقرأ الكلمات دي في رومية 14. فلماذا تدين أخاك؟ بولس قال ليه بتحاكم أخوك؟ خلينا نفترض أنك في الكنيسة أو عندك أصدقاء مؤمنين وأنت بتنتقدهم كتير، أنت مش بتحبهم وعشان كده أنت بتنتقدهم. بولس بيقول إياك تحكم عليهم، ممكن يبقوا أحسن منك.